0: لولو، اكذب معي، يبدو أنها سمكة كبيرة.
1: إذا ساعدتك سنختصم الصيد.
0: يا لك من مستغل. موافق، هيا هيا أسرع حتى لا تفلت مني. هيا.
1: ما هذا؟ نعذ آخر.
0: لولو، لماذا لا أصيد إلا النعال القديمة؟
2: هذه بالتأكيد مهارة خاصة. لماذا لا تشاركنا الضحك يا زياد؟
3: لا شيء يا سيدي.
2: أنت تفتقد أهلك.
3: نعم، أخشى ألا نعثر عليهم.
2: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. توكل على الله يا بني وأحسن الظن به.
3: ونعم بالله.
2: تذكر المواقف التي تعرض لها الغلام بطل قصتنا، وكيف واجهها بالصبر والإيمان.
3: نعم، الدابة الضخمة التي قضى عليها بالدعاء، ثم ظلم الحاكم وتعذيبه له، وقتله الراهب وجليس الملك بمنتهى القسوة والوحشية. لقد توقفنا بالأمس عند قرار الملك بقتل الغلام، فما الذي حدث؟
2: أنت تستدرجني لأكمل لك القصة. حسنا، أمر الملك حراسه بقتل الغلام، وفي هذه اللحظة.
4: أنت تكفر بألوهيتي؟ تتحداني؟ اقتلوه.
5: مولاي الملك، هل تأذن لي بالحديث منفردين؟
6: انتظروا، ماذا تريد؟
5: لو قتلت الغلام الآن لجعلته بطلاً أسطورياً في أعين البسطاء من الناس.
6: أتعتقد ذلك؟
5: نعم يا مولاي، لم يكن حول عيسى بن مريم إلا عدد قليل من الأتباع والحواريين وهو على قيد الحياة، وعندما اختفى انتشرت دعوته أكثر وزاد عدد أتباعه في كل أنحاء الأرض.
6: هذا كلام صحيح، ولكن ما العمل؟ هل نسكت على تحدي هذا الغلام لنا؟
5: من قال إننا سنسكت؟ سنقتله يا مولاي ونتخلص منه، ولكن بحيث يبدو للناس أنه مات بشكل طبيعي دون أن يشك الناس فينا.
6: وضح فكرتك أكثر.
5: أقترح يا مولاي أن تأمر المنادي فينزل إلى الأسواق ويطوف بالحوانيت والبيوت ويقول:
7: على الحاضر أن يبلغ الغائب، أمر الملك الإله يوسف ذو نواس الحميري بتكريم الغلام المبارك الذي قتل الدابة وجعله من بين قادته المقربين.
8: اختيار صائب، تفكير حكيم.
7: كما أمر الملك بإعدام الراهب والجليس بعد أن أثبتت المحاكمة خيانتهما.
8: الموت جزاء عادل للخيانة،
9: لكن الراهب رجل صالح.
8: لعله كان يتظاهر بذلك.
5: أثبت الملك حسن نيته بتعيين الغلام قائدا في جيشه.
8: نعم، هذا أكبر دليل على صلاح الملك يوسف ذي نواس، أدام الله فضله.
7: على الحاضر أن يبلغ الغائب.
8: انظر، الغلام وقد أصبح واحدا من قادة الجند.
5: لماذا يحيطون به وكأنه أسير؟
8: ربما لحمايته.
5: أعتقد أنه يسير معهم مجبرا.
8: لو كان كما تقول لقيدوه بالحبال، أو على الأقل حاول الفرار منهم. إنه كما ترى أحسنهم زينة، ويتوسط الجند على حصان أبيض من خيول الملك.
5: نسينا الغلام وأصبح من رجال الملك.
8: إنه يستحق كل الخير، لقد عالجني وتصدق علي بالمال، ولا يوجد بيت في نجران كلها لم يصبه خير من هذا الغلام الصالح.
5: لماذا يتجهون للجبل يا ترى؟ هل هي رحلة صيد؟
10: الخيول لن تستطيع الصعود أكثر من هذا، علينا أن نترجل يا سيدي حتى نصيد الغزلان البرية.
11: كما تريدون، سأكون أولكم في الصعود.
12: هذه المسافة كافية.
10: لا، سنصعد إلى أعلى ليكون الموت مؤكدا.
11: أقترح أن نصعد إلى قمة الجبل حتى نكشف المكان كله من أعلى.
12: اقتراح عظيم يا سيدي.
10: والآن حان الوقت لنبلغك بحقيقة الصيد الذي نريده.
11: أعرف أنتم مكلفون بقتلي والتخلص مني.
12: تعرف، ولماذا لم تحاول الهرب؟
11: وهل يهرب الإنسان من قضاء الله؟
12: ألست خائفا؟
11: لا، يطمئن قلبي بذكر ربي. اللهم اكفنيهم بما شئ.
13: الجبل يهتز، النجدة!
6: أنت؟ ألم تذهب مع الجند إلى رحلة الصيد؟
11: بل ذهبت إلى حيث أردت، ولم يقصر جنودك في أداء المهمة، لكنها إرادة الله.
6: كيف نجوت منهم؟
11: أنجاني السميع العليم، دعوت الله أن يكفيني شرهم بما شاء، فزلزلت الأرض من تحت أقدامهم وسقطوا جميعا، بينما نجوت أنا بفضل الله وحده.
6: لماذا عدت؟ أتتحداني؟
11: بل جئت أدعوك إلى عبادة الله الواحد، جئت أعرض عليك خير الدنيا والآخرة.
6: أتريدني أن أدخل في دين الراهب؟
11: ألم تعرف بعد أنه الحق؟ ألم تتأكد بعد أن الله غالب على أمري؟ إلى متى تعاند وتكابر وتستمر في ظلمك لنفسك؟
6: أصمت! اقبضوا علي!
14: مولاي الملك يمنحني شرف زيارته؟ هذا أسعد يوم في حياتي يا مولاي.
6: سيكون آخر يوم في حياتك أيها الشقي. انتظروني في الخارج.
14: ما الذي يغضبك يا مولاي؟
6: غباؤك، خطتك الفاشلة. لقد نجا الغلام، مات أربعة من أفضل وأقوى رجالي، سقطوا من فوق الجبل وعاده سليما.
14: كيف استطاع أن يصرعهم وحده؟
6: لم يحرك إصبعا من يده، اهتزت الأرض فجأة وسقط الجنود من فوق الجبل كأنهم حبات تمر تسقط من فوق نخلة.
14: يا له من حظ عجيب.
6: والعمل، كيف أقضي على هذا الغلام؟
14: هذه المرة لن ينجو يا مولاي، سيبحر في سفينة إلى خليج يعرف بأسماكه المفترسة، ولم يعد أحد منه حيا.
15: ما ذنبنا نحن لنقوم بهذه المهمة؟
16: وهل تملك أن تعصي أمر الملك؟
15: هل نلقي الآن؟
16: انتظر، انتظر حتى نصل إلى المياه الأكثر عمقا.
15: رأيت، سنهلك جميعا.
16: عد قارب النجاة.
11: لن ينجو منكم إلا من آمن بالله وحده، هو الذي ينجيكم في البر والبحر ويوم الهول العظيم. الله هو المحبة أيها الرفاق.
15: أصمت، كمموا فمه.
11: اللهم اكفنيهم بما شئت.
14: النجدة! عندي أخبار سارة يا مولاي.
6: ماذا؟ هلك الغلام؟
14: نعم، السفينة كلها هلكت ولم يعد منها أحد.
6: وجنودي وبحارتي هلكوا أيضا؟
14: هذا ثمن بسيط لتخلصك من الغلام يا مولاي الملك. سيقول الناس الآن إن الملك الطيب أرسل غلامه في رحلة بحرية، ولسوء الحظ غرقت السفينة بكل ما عليها ومن فيها. لن يتهمك أحد بقتله.
11: ألهذا الحد أنت حريص على قتلي؟
6: من؟ أنت حي؟
11: نعم، كما ترى هذا أمر الله، ولن أموت إلا بمشيئته وحده. إذا كنت حريصاً على موتي فسأدلك كيف تقتلني.
6: هل أنت جاد في كلامك؟
11: نعم، ولكن عليك أن تطيعني في كل ما أطلبه منك.
14: لست مقتنعاً بما يحدث يا مولاي، إنه يسخر منا. أمر بجمع الناس ليريهم أنك ترغب في التخلص منهم.
6: لا يهمني، لقد وعدني إذا نفذت كلامه أن أقتله في النهاية، وأنا أصدق وعده.
14: لن يأتي يا مولاي، صدقني.
6: بل سيأتي، ها هو.
17: أيها الناس، الملك يوسف ذو نواس الحمياري يريد أن يقول لكم كلمة.
6: لقد قررت أن أقضي على هذا الغلام لأنه خرج عن ديننا واتبع تعاليم الراهب. إلزموا الصمت، نفذوا الحكم، صوبوا عليه، من يرديه قتيلا له مكافأة عندي. أنت تسحر رماح الجنود وسهامهم؟
11: لست ساحرا، إنما أنا عبد من عباد الله، أتبع نبيه الكريم عيسى بن مريم.
6: سأقتلك برمح أبي الملك ذي نواس الحميري.
11: لن تقتلني إلا بسهم من جعبتي، وأنت تدعو بصوت عال باسم رب الغلام.
6: هذه الأسهم غير حادة، إنها أشبه بجذوع الأشجار الجافة، هل تسخر منا؟
11: بل أبلغك بالوسيلة، إذا أردت قتلي حقا فنفذ ما قلته لك.
6: باسم رب الغلام.
11: يجب أن ترفع صوتك ويسمعك الجميع.
6: باسم رب الغلام.
11: اللهم إني أحمدك على الإيمان بك وعلى الموت في سبيلك وعلى النجاة من عذابك ومن نار جهنم والفوز بجنتك. أشهد أن لا إله إلا الله.
14: الموت للغلام الخائن، رددوا معي، الموت للخائن.
9: آمنا برب الغلام.
18: آمنا برب الغلام.
9: آمنا برب الغلام.
18: آمنا برب الغلام.
6: اصمتوا، قلت اصمتوا.
18: آمنا برب الغلام.
6: مرهم أن يصمتوا، سأقتل من يفتح فمه.
14: لن يجدي هذا الآن يا مولاي، الناس ثائرون لمقتل الغلام.
6: سأقتلهم جميعا، لقد كان الغلام وهو يحتضر يتحدث عن نار نجا منها. سأريهم أن النار هنا وليست عند ربهم.
14: كيف يا مولاي؟
6: أيها الجنود، احفروا أخدودا كبيرا واسعا يتسع لكل سكان المدينة، ومن يستمر على عصياني سألقيه في النار حيا. هكذا سيرتدع الجميع.
14: أخدودا يتسع لإحراق كل الناس، كيف هذا؟
6: اكفروا برب الغلام وأنا أعفو عنكم.
19: لا إله إلا الله، عيسى المسيح نبي الله.
6: أنتم تستحقون العقاب، اخذفوهم جميعا ليعرفوا من بيده العذاب ومن لديه النار المحرقة.
1: أتحرقون طفلا رضيعا وأمه وإلاكم.
20: أصمت أنت، هيا اسبقها إلى الأخدود.
21: كيف يطيق هذا الصغير العذاب؟ يا إلهي ماذا أفعل؟
22: اصبري يا أمي، أنت على الحق.
1: الرضيع يتحدث، لا إله إلا الله.
6: ألقوهم جميعا في الأخدود

الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود

وقف الملك الكافر وجنوده يشهدون عذاب المؤمنين. تصايح الكفار وهللوا، وزاد المؤمنين سلام قلبي عجيب، خاصة بعد أن شهدوا معجزة الرضيع الذي أنطقه الله وطمأنهم أنهم على حق. أكلت النار ملابسهم وأكلت جنودهم ومضت تحرق أجسادهم، ولكنهم احتملوا العذاب في صمت ورضا، وتحول كل مؤمن من المؤمنين إلى شعلة محترقة تضيء وسط ظلام الحياة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: طفولة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بركة في كل شيء.
1: في بادية بني سعد كانت حليمة مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم ترى من بركة هذا اليتيم ما لم يكن يخطر ببال، فالخير يدر عليها من كل ناحية، والبركة تحل عندها في كل شيء. وهكذا ظلت حليمة عامين كاملين وهي في كل يوم ترى عجبا من بركة هذا اليتيم، حتى أتمت مدة رضاعه وأصبحت لابد لها من العودة به إلى أمه، فجاءت به إلى آمنة وهي أشد ما تكون راغبة في بقائه معها.
0: سرت آمنة لما رأت وليدها وقد أصبح ناميا وراضيا، حتى لا يخيل للمرء بأنه ابن 4 سنين وهو لم يتجاوز 2 سنين بعد، فشكرت لحليمة وأكرمتها على عنايتها وإخلاصها. كانت حليمة حريصة على بقاء الغلام معها لما رأت من بركته، فكلمت أمه قائلة: إني والله لا أخشى عليه وباء مكة، فهلا أذنت لنا أن نعود به مرة أخرى إلى البادية حيث الهواء النقي والجو المنطلق والفضاء الرحيب حتى يشتد عوده؟ فوافقت آمنة، فشكرت لها حليمة وعادت بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى البادية فرحة مسرورة.
1: في البادية
0: ومثلما كانت حليمة سعيدة بعودة رضيعها معها إلى البادية، كان الرضيع كذلك فرحا مسرورا بالعودة إلى البادية بعد أن ألفت عيناه فضاءها الرحب، وألفت نفس حياة البساطة التي تلائم طبيعة الأطفال بما فيها من الحرية، حيث يدرج الطفل ويمرح على الرمال السهلة والبطاح الواسعة والأرض المنبسطة. مداعبة حليمة وابنتيها للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: كانت حليمة تداعب النبي صلى الله عليه وسلم وتراقصه وتناغيه كما تفعل الأمهات مع الأبناء وتقول: يا ربي إذا أعطيته فأبقه، وأعله إلى العلا ورقه، واتحظ أباطيل العدا بحقه. أما الشيماء أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فكانت تعتني به وتحمله معها إلى المراعي حيث ترعى الأغنام، فإذا اشتد الحر وطال الطريق حملته، ثم ترسله أحيانا فيدرج وراء النعاج والخراف يحوشها بعصاه، وقدماه الصغيرتان تغوصان في الرمال السهلة الكثيفة فيكبو فوقها ثم ينهض حتى تدركه أخته الشيماء مرة أخرى وتأخذه بين ذراعيها وتضمه إلى صدرها وتطبع على خده قبلة الحنان وتقول: هذا أخ لي لم تلده أمي وليس من نسل أبي وعمي.
0: وتقول أيضا: يا ربي أبقي أخي محمدا حتى أراه يافعا وأمردا، ثم أراه سيدا مسودا، واكبت أعاديه معا والحسدا، وأعطه عزا يدوم أبدا.

0: كانت حليمة شديدة الرعاية ليتيمها، شديدة العناية به والخوف عليه، تخشى عليه الحر والبرد وتلاحقه بعينيها وتحوطه بعنايتها ورعايتها. أفزعها الحر ذات يوم، فخرجت تطلبه في وقت الظهيرة بعد أن استراح الناس وآوت الأغنام إلى الظل، وقد خشيت عليه وهج الشمس المحرق، فوجدته عائدا مع أخته الشيماء، فجعلت تلوم ابنتها وتقول في ألم وغيظ: في هذا الحر يا شيماء؟ فقالت أخته: لا تزعي يا أمي، فوالله ما وجد أخي حرا، لقد وجدت غمامة تظل حيثما ذهب، إذا وقف وقفت، وإذا سار سارت. جميل بأجمل منه.
1: لقد كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بالجميل وأشدهم مكافأة عليه، فلم ينسى لأمه التي أرضعته من ثديها وغذته بلبنها أن لها عليه حق الأم على ولدها، وكذلك لم ينسى لقبيلتها

0: الإسلام وشكت إليه حالها وما تلاقيه من شدة العيش في البادية، فكلم لها خديجة فمنحتها بعيرا وأربعين شاة وردتها مكرمة إلى أهلها.
1: واستأذنت عليه مرة أخرى فأذن لها صلى الله عليه وسلم، فلما دخلت عليه قام لها متهللا يقول: أمي أمي، ثم بسط لها رداءه وأجلسها عليه وجعل يلاطفها ليشعرها بأنه لم ينس لها ما غمرته به من حنانها، ثم سألها عن حاجتها فقضى لها ما أرادت.
0: في غزوة حنين لما انتصر المسلمون على هوازن وغنموا كثيرا من أموالهم وسبوا كثيرا من نسائهم وذراريهم، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر قدوم هوازن كي يرد لهم ما كان قد غنمه المسلمون، ولما يأس من قدومهم قسم أموالهم وسباياهم بين المسلمين. ثم أتى إليه بعد ذلك وفد من هوازن يرجون أن يعفو عنهم ويرد إليهم أموالهم وأولادهم ونساءهم، وكان فيهم عمه من الرضاعة، فاستشفعوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم إلى النبي يعلن خضوع القوم وإسلامهم.
1: فقال صلى الله عليه وسلم: لقد انتظرت وتمهلت انتظارا لمجيئكم حتى ظننت أنكم لا تقدمون، فقسمت السبية، فما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وأسأل لكم الناس. فرد عليهم ما كان له ولبني عبد المطلب، وجعل يرغب الناس ويترضاهم حتى ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أروع الأمثال في حفظ الجميل لصاحب الجميل.

0: شق الصدر. ظل النبي صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد حتى بلغ من العمر 4 سنين، يشارك الأطفال في جدهم ولعبهم، ويغدو في الصباح مع إخوته يأخذون الغنم إلى مراعيها، ويعود معهم في المساء حين يعودون بالغنم إلى حظائرها. وبينما كانت حليمة في أحد الأيام مشغولة في دارها ببعض شؤونها، إذ أقبل ولدها يجري خائفا مذعورا وهو يصيح: ذاك أخي القرشي قد قتل.
1: فخرجت حليمة مسرعة ملهوفة تجري وتصيح بأعلى صوتها: يا ضعيفة، يا وحيدة، يا يتيمة، استضعفوك فقتلوك. حتى وصلت إليه فوجدته قائما منتقعا لونه، فصاحت به: يا بني، أراك حيا بعد، وانكبت عليه تضمه إلى صدرها وتغمره بحنانها وهي لا تستطيع أن تمنع نفسها من البكاء. وسألته عن شأنه فقال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني، ثم استخرجا منه شيئا لا أدري ما هو فطرحاه ثم رداه كما كان.

وقد ثبتت رواية شق الصدر في صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب واستخرج منه

0: علقة سوداء، فقال: هذا حظ الشيطان. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم أعاده إلى مكانه. عند ذاك خشيت حليمة على وليدها، وأحاطت بها الهواجس والظنون، فقالت لزوجها: إني لأخشى أن يكون هذا الغلام قد أصيب، فانطلق بنا نرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه.
1: حمل الزوجان يتيمهما وقدما به على أمه، ولما وصلا إلى آمنة تعجبت من مجيئهما وقالت: ما وردكما به وقد كنتما حريصين على بقائه عندكما؟ فقالا: إن الله قد أدى عنا وقضينا الذي علينا وخشينا الإتلاف. فقالت آمنة: ما ذاك بكما أصدقان شأنكما؟ فلم تدعهما حتى أخبراها الخبر، فقالت: أخشيتما عليه الشيطان؟ كلا والله، ما للشيطان عليه من سبيل، والله إنه لكائن لابني هذا شأن. ألا أخبركما خبره؟ قالا: بلى. قالت: حملت به فما حملت حملا قط أخف منه. وكانت تسمع من مثيلتها عن متاعب الحمل وثقله، ورأيت في النوم حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاءت له قصور الشام، ثم وقع حين ولدته وقوعا ما يقعه المولود معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء، فدعاه عنكما وانطلقا راشدين. وفاة آمنة.

0: عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في سنته الخامسة وقد غلظ عوده وبلغ من النضرة وميعة الصبا ما لم يبلغه صبي في مثل عمره، وقد عاد من جديد إلى كنف أمه الحنون وأضحى كل شيء في حياتها. وكذلك جده عبد المطلب كان يحنو عليه أكثر من حنوه على أبنائه، ووجد فيه عوضا عن أحب أبنائه إليه ولده عبد الله الذي فارق الحياة وهو ما يزال في مقتبل العمر.
1: بلغ النبي السادسة من عمره وذهب مع أمه إلى يثرب ليزور أخواله بني عدي بني النجار. خرجت آمنة مع والدها برفقة أم أيمن بركة الحبشية جارية أبيه التي خلفها له مع ما خلف من ميراث قليل. ولما نزل على أخواله في المدينة أحسنوا رفادته وأكرموه، حيث أقام في دار النابغة من بني النجار ومكث وأمه شهرا. زاروا الحبيب الثاوي في قبره، وحركت الزيارة لواعج الشوق والأحزان في نفس الأم وابنها. وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتبه بعد أن كان لاهيا عنه، وخاصة حين رأى نساء بني عدي يواسين أمه ويعزينها في فقد عبد الله، وعيونهن تذرف الدمع وأصواتهن يخلقها البكاء. الحادث الأليم.
0: انتهت زيارة الأهل وعادت آمنة مع ولدها إلى مكة، وما انقطعت مرحلة من الطريق حتى فاجأها الموت عند قرية الأبواء، وجلس الابن يذرف الدمع سخيا على فراق أمه، وقلبه قد امتلأ بالأسى والحسرة بعد أن فارق من كان يجد في كنفها الحب والحنان والسلوى والعزاء عن فقد الأب. وهكذا شاء الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يذوق مرارة فقد الأبوين وهو لما يتجاوز السادسة من العمر.
1: لم ينس النبي صلى الله عليه وسلم ذكرياته في تلك الرحلة، فقد نظر بعد الهجرة إلى دار بني النجار وقال: هنا نزلت بي أمي، وفي هذه الدار قبر أبي عبد الله، وأحسنت العوم في بئر بني عدي بني النجار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر بقبر أمه زاره ويبكي من حوله. وفي إحدى المرات قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور تذكركم الموت.

0: في كفالة جده عبد المطلب.
1: رجع الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة يتيم الأبوين، فكفله جده عبد المطلب وضمه إليه ورق عليه رقة لم يرقها على ولده، وكان يقربه منه ويدنيه، وكان لا يأكل طعاما إلا ويقول علي بابني فيؤتى به إليه، وبذلك عوضه الله بحنان جده عن حنان أبيه. أما حاضنته أم أيمن بركة الحبشية فقد رعت وكانت له أما مكان أمه.
0: وكان الجد يسر لما يرى من مخيل الشرف والعزة على حفيده محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان لعبد المطلب فراش يوضع في ظل الكعبة، وكان بنوه يجلسون حول فراشه إجلالا له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام فيجلس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخروه، فيقول عبد المطلب والسرور يملأ نفسه: دعوا ابني فوالله إن له لشأنا. ثم يجلسه معه على فراشه ويمسح ظهره بيمينه ويضمه إليه. فلما حضرت الوفاة عبد المطلب أوصى ابنه أبا طالب بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم وحياطته، ثم مات عبد المطلب وكانت سن النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين. كفالة عمه أبي طالب له.
1: لم يكن أبو طالب بأكبر بني عبد المطلب ولا بأكثرهم مالا، ولكنه كان أشرف قريش وأعظمها مكانة وأكرمها نفسا. وقد أحب أبو طالب ابن أخيه محمدا حبا شديدا لا يحبه أحدا من ولده، فكان لا ينام إلا إلى جانبه ويصطحبه معه عندما يخرج. وكان إذا أراد أن يطعم أبناءه يقول: انتظروا حتى يأتي ولدي، فيأتي النبي فيأكل معهم فيشبعون ويفضلون من طعامهم، فيعجب أبو طالب من ابن أخيه ويقول: إنك لمبارك.
0: لقد زاد حب أبي طالب لمحمد ما كان يتحلى به في صباه من طيب الشمائل وكريم الآداب، مما يدل على ما فطره الله عليه من خير الخلال والآداب. رعيه للغنم.

رغم صغر سن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أدرك ثقل الحمل على عمه أبي طالب، وأدرك كثرة العيال وقلة المال، فاشتغل في صباه برعي الغنم، فكان يرعى الغنم لأهل مكة لقاء أجر بسيط، وكان يرعى الغنم بأجياد أحد وديان مكة مما يلي الصفا. وبذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عاليا منذ صغره في اكتساب الرزق بالكد والتعب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة لأصحابه: ما بعث الله نبيا إلا وقد رعى الغنم. فقالوا: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم
1: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام. نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10 صباحا.
2: صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. جار القرآن الكريم أسلوب العرب في اللغة باعتبار نزل بالجزيرة العربية، والعرب يستعملون ما يحطوها زائدة بالكلام، فبما رحمة يعني فبرحمة، أي ما زائدة. فجريا على لغتهم استعمل اللفظة لإفهامهم، لأن هذه لغتهم اللي تفهمون بها هم هكذا. الآية نزلت مباشرة من بعد واقعة أحد، كأنه في واقعة أحد رسول الله صلى الله عليه وآله ما أطاعوا أمره، المسلمين ما أطاعوا أمره، ولذلك انخذلوا جماعة كبيرة. هذول ما أطاعوا أمر النبي، خصوصا الرماة اللي كانوا لازمين المناطق الحساسة بالمعركة، ما ظلوا بالأمكنة اللي قالهم النبي ظلوا بيها، عافوها، شافوا غنائم ونهب نزلوا قاموا ينهبون. كلما أراد يسيطر عليهم رئيسهم قالهم الآن إحنا في معركة مو يم موضوع نهب، قالوا لأن رسول الله لا يعلم أن الأمر يصل إلى هذا الحد، مدري أن القصة راح توصل لنا. فنزلوا قاموا ينهبون، صارت ثغرة، اجت قريش بهالثغرة دخلوا من وراء المسلمين، وفي نفس الوقت ضربوا المسلمين ضربة فظيعة. فبسبب عصيانهم للنبي صلى الله عليه وآله خسروا الحرب، خسروها.

0: باطل، لأنه ذيب ذيب يا أخي، ذيب ذيب أرجوك، ذيب يا سيدي أرجوك، شون تخدع بالذيب ها؟ إن قتل الأخ الشقيق أخاه فطرة ما تعلمتها الذئاب، فليفكر من قدس الذئب يوما أن قربان الذئب ظفر وناب. الواقع هو هذا. فالنبي صلى الله عليه وآله ما كلمهم بشيء
1: أبدا،
0: وشاف ذولا غلطوا وأعطاهم فرصة حتى يتدبروا أنفسهم جيدا ولا يقعوا في غلط مرة أخرى، لا تتكرر عندهم الحادثة. نزلت الآية الكريمة تقيم عمل النبي صلى الله عليه وآله، تقول له فبما رحمة من الله لنت لهم، برحمة منه أنت استعملت اللين معهم، ما استعملت الشدة، وكان موقف سليم. ثم قالت له اعفو عنهم فيما يخص حقك الشخصي، لأن عرضوك للأذية، عرضوك لأن جحشت ركبتك، كسرت رباعيتك، شجت جبهتك، تعرضت إلى ألم، حقك الشخصي اعفو عنه مثل ما أنت. وهي ترى بها إيماء، يعني القرآن لما يأمر النبي أن يعفو عنهم بها إيماء أن الله أيضا عفى عنهم، وإلا لو هو عافي عنهم ما يأمر رسول بأن يعفو عنهم. تبهد شوي زين، لأنه دولة قلت لك غلطة، والغلطة إذا عادوا عنها مسألة التوبة، اعفو عنهم بعد واستغفر لهم، استغفر لهم في حق الله لأن خالفوا أمر الله، لأن أمر النبي أو اتباع النبي هو اتباع لله، ما أتاكم الرسول فخذوه، فاعفو عنهم واستغفر لهم. خلي نشوف، نجي الآن نأخذ فد بهالمقاطع هذه، شوف شنو مفادها، ونعود إلى صلب البحث. أولا أمرته بالعفو، يبدو أن العفو أحيانا علاج، العفو أحيانا علاج، يعني مو بس مسألة تنازل عن الحق الشخصي. هاي شوية أحب ألفت نظرك إلى نقطة، أكو عندنا مدرستين بالعقاب، أكو مدارس، المدارس العقابية يستعرضوها علماء الاجتماع وعلماء النفس، أن العقاب شنو وظيفته؟ هل وظيفة العقاب استرجاع حق المجتمع؟ يعني أنا لما أعاقب لي مجرم، هذا المجرم إنما أعاقبه ليش؟ لأن اعتدى على واحد أو على المجتمع، على واحد من المجتمع وعلى المجتمع كله، وإذا اعتدى على واحد يعني اعتدى على المجتمع، زين؟ فأنا هل أنتقم أسترد حق المجتمع لما أعاقب هذا أريد أخذ حق المجتمع منه؟ يو لا، أريد أخذ حق نفسي أشفي غيظي، لأن أنا لما أشوف مجرم يجرم طبعا بطبيعة الحال أتألم، أنفعل، يعني الغيظ يصعد عندي، فأحاول أن أنتقم لنفسي أو أنتقم للمجتمع؟ يو لا، أكو هدف موضوعي. شنو الهدف الموضوعي؟ يعني أنا أحرص على أن لا تثلم العدالة، كأنه أكو شيء اسمه عدالة، المجتمع بدون عدالة يتحول إلى غابة مال وحوش، فأنا انتقاما للعدالة أو تحقيقا للعدالة أوقع العقاب بالمجرم، زين؟ وأكو رأي خلاف ذني كلهن، أكو رأي أن المجرم ما طلع مجرم من بطن أمه، والتفت لي الله عز وجل ما يطلع ما يخلق له مجرم ببطن أمه، يطين الإنسان نظيف، يطين إنسان خالي، ما عنده إجرام، ما عنده انحراف، ما عنده ذنب، ما عنده عقد، لكن منين يتعلم المجرم الجريمة؟ من وجوه المحيط، من البيئة، الأم والأبو، البيئة، دائرة مدائرة، المدينة اللي يعيش بيها، المجتمع اللي يعيش بيه، إذا شاف المجتمع تعلم اقتبس من عنده. فغالبا الحضارة يعني هاي اللي يحيط بالإنسان، وجوه المحيط، التركيبات الاجتماعية هي اللي تصوغ شخصية الإنسان، فدائما المجتمع هو اللي يغلغل الجريمة في نفس الفرد. فإذا كان كذلك معناه هذا رجل جت عدوى، شلون الإنسان تيجي لي عدوى مال مرض؟ واحد يطب مثلا إلى مجتمع مصاب بالوباء الإنفلونزا، رأسا يبتلي مثلا، يقوم يعطي

برضو ويصيب الانفلونزا. عينا هذا منها النوع، هذا جاء الوباء الاجتماعي الجريمة، فمعناه نعالج من عاقبه. شيء يعني اذا اريد اوقع العقاب عليه العقاب علاج، ما اريد انتقم منه ولا مسألة تحقيق عدالة، وانما اريد اصلحه، اريد ااهل للعودة الى المجتمع مرة ثانية حتى لا يرتكب جريمة مرة اخرى. هذا هو المقصود. جود شاف التعبير الآية اعفو عنهم، تقول له هنا هذا ارتكب جريمة غلط، زين لما غلط عالجه. هذا منين اجته؟ هاي اجته من المحيط، لان دول وين رابين؟ رابين بمجتمع الجاهلية. مجتمع الجاهلية شنو شغله؟ شغله اذا صار الليل اخذ سيفه ورمحه وطلع، في شوي، فمن تكن الحضارة اعجبته فاي رجال بادية ترانا، ومن ركب الجحاش فان فينا قنا شلبا وافراشا حشانا، وكنا اذا اغرنا على قبيل فاعوزهن نهب حيث كان، اغرنا من الحلال على ضباب وضبه، إنه من حان حان، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. نبالش بيجين هذا عايش محيط من النوع، شاء ما أخذ رمحة وشيفة لقال واحد من برا بعجة ما فوجد أخوه. عينا هذا عايش بها المتغذي، هل هالقيم متغذي، هل أهداف متغذي، هاي خلقته هكذا، يعني بتعبير آخر وضع الاجتماعي هكذا، اقتبس من مجتمعه. فلما رابين دول هالشكل وشافوا النبي صلى الله عليه وآله قال لهم انتوا الزموا أماكنكم، شافوا أموال وغنيمة وشيف وسلاح وفلوس، نزلوا للساحة، خلاص انتهى كل شيء، بعد نسوا ردوا إلى ما كانوا عليه. فهل غلطة هاي القرآن الكريم يأمر أنه يقول عالجها، عالجها لا تنتقم منهم، الانتقام راح يوقع بما هو أشد. يعني انت الان بحالتين، اما تخسر ذولا واما تصلحهم. قال لا اصلحهم، اعفو عنهم، بعد وخر غضب السماء عنهم. شوف هاي الرحمة، ان انت ادعو الله لهم بان يغفر لهم، استغفر لهم، لانه ذولا حملت رسالة، ذولا جايين يكون يحملون رسالة للعالم. أول يوم يتعثرون، يوقعون، يغلطون شوية شوية إلى أن ينصهرون، إلى أن ينحطون في جو الرسالة. إذا انحطوا في جو الرسالة وأفق الرسالة راح تتغير أوضاعهم، فعلا فعلا تغيرت أوضاعهم. وحياتك أكو مجموعة إذا تدرسهم من الصحابة، يعني هذول كان أمة في فرد، تلقى أمة في واحد، يعني مثلوا جسدوا القيم، الأخلاق، البطولة، الاستقامة. أكو نماذج مشرفة إذا تقرأ تاريخها، واقعا نماذج من حقها أن تعتبر الرواد، ذول اللي ركزوا الإسلام واللي تركون هالدوي في الدنيا. تتصور أنه لو ما هذول منو كان يقدر يتغلب آنذاك على ذيك القوى الضاربة اللي كانت معاصرة لهم؟ كانوا محاطين بقوى ضاربة ضخمة، قدروا هالقوى الضاربة الضخمة يتغلبون عليها، وشكوا عندهم وما عندهم شيء، حتى أسلحة ما عندهم. زين، مع ذلك استطاعوا بالإيمان وبالعزيمة. فكأن الآية الكريمة تقول له اطلب من الله أن يرفع غضب عنهم، لأن غضب الله أحيانا يحول بينهم وبين النصر. يعني ادعوا لهم حتى الله يعبد لهم الطريق في طريقهم إلى النصر، لأن نصرهم نصر للإسلام. استغفر لهم. وبالفعل كان رسول الله صلى الله عليه وآله مهما اشتدوا عليه اشتد في استغفاره لهم. يعني أشبه شيء يشبهون، يقولون النخلة، واحد يشيل حجارة ويقطفها للنخلة، هي الذبلة رطب، كلما قطفها نعم الذبلة من حملها من الرطب. عينا كلما ألحوا عليه كان صلى الله عليه وآله قابل ذاك الإلحاح وتلك الشدة بأن يشخص ببصره إلى السماء ويدعو لهم بالهداية، وطالما دعا لهم بالهداية. يعني ما فد يوم من الأيام طلع جرح من الجراح عن طبيعته
ولا طلع موقف من المواقف، وعدهم مواقف ما تطاق احيانا يستعملها ويستعمل ويا النبي صلى الله عليه واله، والنبي يستعمل ويا العطف واللين والرحمه والشفقه، ويستغفر له ويقول انهم جهلاء، واكثر من هذا لا، يغذي عندهم احيانا تطلعاتهم. فد يوم وقف له واحد هو يوزع لزمه من رداءه، حتى الرداء حك رقبه النبي اثر عليه، سحب الا يعدل ان المال ليس لك ولا لابيك. قاموا له الصحابه يردون دعوه، ان لصاحب الحق مقال، خلوه هذا، خليه يعرف هذا حقه وين، لا تموتون عندها الطموح، تركوه. هذا اللون تربيه يعني عجيبه، هذا الرجل يعني الواقع رب المجتمع صلى الله عليك يا رسول الله يا نبي الله، رب المجتمع بتلك الروح العالية، فاعف عنهم واستغفر لهم. طيب ليش؟ على ما اقترفوا بحقك. ثم قالت الآية الكريمة وشاورهم في الأمر، شوية هذا موضوع حديثنا. طبعا احنا عندنا عند الإمامية وعند المسلمين كافة طبعا النبي مسدد من السماء، يعني السماء تملع لي أوامر، هو ينفذ الأوامر. زين، أن يجي رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل شريعة تضع وصفة للصغير وللكبير، شوي افتح لي ذهنك زين، والمسألة مهمة. يعني أضرب لك مثل الآن، أنا لما أريد أنام يعلمني الدين شلون أحط رأسي على الوسادة وشقرة من أنام، شقول شأدعو زين، يعلمني حتى من أريد أطب إلى الحمام أريد أستعمله شلون أقدم يا رجل وأخر يا رجل وشلون أقرأ، حتى هاي الجزئية الصغيرة يعلمني إياها الإسلام، ما يعني ما يتركها إطلاقا. زين، رسول الله صلى الله عليه وآله علمنا أن إحنا نضع الأمور في موضعها، مو مسألة توكل. أعرابي يطب إلى المسجد يخلي ناكتة برا، يقول له وين ناكتك؟ يقول له يا رسول الله أرسلتها هديتها وتوكلت على الله. قال له لا، اعقل وتوكل، روح عقلها، يلا توكل، أصول يعني أسباب الطبيعية لا تتركها. ما يصير يطلع رسول الله من الدنيا ويخلي الأمة الإسلامية كلها بدون قائد يرعاها، يعني شلون الدنيا تعيش بدون نظام؟ ممكن بدون دولة تعيش؟ والشاعر العربي يقول لا يصلح الناس فوضى لا شرات لهم ولا شرات إذا جهالهم شادوا. ما يمكن يترك المجتمع فوضى، لابد، يعني هاي نظرية أن المجتمع يمكن أن يعيش بدون دولة راحت لا شك. يوم من الأيام تبنوها بعض الغربيين وتبنوها بعض الشرقيين وراحت انتهى كل شيء، وما قدروا يطبقوها في عالم الواقع. في يوم من الأيام الفكر الماركسي كان يتصور أن الناس يصيرون مثل الدورة الدموية، الدورة الدموية إذا طبع لها وافد غريب هي تطلع من عدها الكريات البيضاء تقدر تدافع حتى لا يدخل الجسم الإنسان شيء. كذلك المجتمع يحكم نفسه بنفسه، يقولهم زين مر عليكم دور أنتم بدون حكومة؟ أبدا، يسووا مع الحكومة ومو قادرين يسيطرون على الوضع، أنه بيجي فوضى الناس تعيش، ما يصير بدون دولة، ما ممكن يا أخي، المجتمع لابد من دولة تديره. زين، رسول الله صلى الله عليه وآله اللي إجا ملك الدين والدنيا يطلع من الدنيا ويترك الأمر سدى هالشكل، روحوا تدبروا أنفسكم، ما يصير. نظرية الإمامية واضحة بالتعيين، أن الله عز وجل مثل ما يعين النبي يعين خليفة النبي عن طريق النبي، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، والشكل فيشير القرآن الكريم إلى نظرية التعيين في أكثر من آية، وإني جاعلك للناس إماما،
قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهد أبوالي مني. وهكذا آيات التعيين صريحة. رسول الله صلى الله عليه وآله عين. يجون البعض يقولون لا، النبي صلى الله عليه وآله ما وصى بها القضية، تركها للمسلمين شورى المسلمين. طيب بخل احنا نقبل النظرية. اولا دخل نجي لها الآية، لان هاي الآية يعتبروها مصدر من مصادر تعيين الإمام. زين، وشاورهم في الأمر، يقولون نظام الشورى نشأ من هالآية وآية أخرى. تقول له نظام الشورى نشأ من هالآية وآية أخرى، الآية أمرت النبي أن يشاورهم. يشاورهم بيش؟ بيش يشاورهم؟ هم يقولون أن كل أمر مهم النبي كان يشاور به أصحابه. ولما كان النبي لحق بالله توفى وما وضع واحد من قبله، ما استخلف، فهي صارت مسألة مهمة كون المسلمين يقعدون يشاورون بها. يعني هاي ملخص النظرية شوي التفت لزين. يا تكييف النظرية هكذا، أن النبي مات وما وصى لأحد، وكل قضية مهمة لازم تخضع للشورى في نظام الإسلام، وقضية الخلافة قضية مهمة فإحنا نخضعها للشورى. إذني وحدة وحدة نجي. أولا مو هيجي، مو النبي مات وما خلف، لا، النبي صلى الله عليه وآله أكثر من مورد نص على خليفته ووصيه من بعده، من أكثر من مورد، عشرات الموارد وقف رسول الله ونص، ومعناه النص موجود. زين، ثانيا أن التشاور اللي يدعى، وشاورهم أولا، كل المفسرين يقولون الله أمر نبيه أن يستظهر مودتهم بالمشاورة، يعني يقرب ويشاور بالقضايا ذات العلاقة بالحرب، ومو يشاور افتقارا لرأيه، لا، استجلابا لمودته. تفضل، هاي كتب التفسير عندك كلها. زين، إذا كان كذلك نسأل احنا، نقول الشورى هاي المدعات تقول أن المسألة النبي طلع من الدنيا وما وصى، زين، وأخضع الأمر إلى نظام الشورى. الشورى يعني شنو؟ يعني مجلس منتخب مثلا أو معين، هذا المجلس هو الذي ينتخب، وهكذا هذا نظام الشورى. جن نسأل نقول إذا كان، لو فرضنا أن هاي النظرية سليمة، من اللي إجى للحكم بالشورى؟ حاسبونا شاء الخليفة الأول انتخبوا اثنين، أبو عبيدة وعمر بن الخطاب، يعني اثنين دول يمثلون كل المسلمين، يعني هذا الشورى نظام الشورى. جن خليفة الثاني عين الخليفة الأول، نص عليه الخليفة الأول أبو بكر، نص على الخليفة الثاني. خليفة الثالث عينوه ثلاثة، هم ستة كانوا أصحاب الشورى، نص ما ما ما اشتركوا بالتصويت، وثلاثة صوتوا له. جن الثلاثة يمثلون كل المسلمين، يعني أنا أريد واحد من يحكي يحترم عقله، يعني ما أريد أقول شيء، يعني أنا ما أريد أقول ممكن أنت تحترم لي عقلك، يعني أنت تعال قنّع لي قطاع من الناس اسم المسلمين، ذول المثقفين، ذول اللي قد يكون مثلا لدافع ولآخر يقول لك إيه تمام، لكن يطلع برا يضحك على عقلك. نبه لي زين يا سيدي، أرجوك أنت لما تيجي تقول لي أن الأهل ذوي الحل والعاقد هم اللي ينصون وهم اللي يدبرون أمر الخليفة، من هم ذوي الحل والعقد؟ فضل شوف كتب الإسلام، شوف كتب المسلمين، شوف تفاشير المسلمين، شوف يعني تفاشير المذاهب الأربعة، يقول أن ذوي الحل والعقد يعني يمكن أن يكون اثنين، يمكن أن يكون واحد مو اثنين، يعني واحد، إذا واحد الآن فرض بهالمجلس، فد واحد هنا قاعد يطلع واحد يقول له بايعتك خليفة على المسلمين، خلاص وجبت طاعته، هذا ذو الحل والعقد، يعني هذا واحد ذو الحل أرجوك. يعني الحقيقة هذا احنا حرصا حرصا على سلامة الفكر الإسلامي من أن تتدسس إليه، يتدسس إليه النقد، أو من أن يفند هذا الرأي، تفند هذه الآراء،
لا، ينبغي أن يكون الإنسان يملك قولة الحق. زين، فواقع الأمر إذا تقول لي المسلمين يقعدون كلهم ينتخبون، وجه معقول. إذا تقول لي ذوي الحل والعقد يعني أعيان حملة الفكر حملة الرأي بد مجموعة كبيرة، وجه أيضا. لأن أنا وياك القاعدة أنت ما تقدر تعرف أن القاعدة هي تعرف صالحها وما تعرف صالحها. ليش نروح بعيد يعني؟ عشان بالبلدان اللي يسموها ديمقراطية الأصوات تباع وتشرى، حكي هذا بالله. أصلا هذا ما يعرف شو مش يسوي ما الشكل. أنا أذكر فد واحد النافذ يوم قلنا لا تعرف القومية العربية شنو، قال حاجة حلوة. من النوع هذا يعني أرجوك، من هالنوع تحكي عجيب. في هالنوع هذا ما ينبغي أن نبعد عن فكرنا، يعني واقعا ينبغي أن نبعد. يعني قداسة القرآن الكريم وقداسة الفكر الإسلامي تحتم علينا أن نبعد هالتمحلات التي لا تعود على فكرنا بشيء مقبول أو بشيء محترم. نرجع، إذن المشاورة اللي أمر القرآن الكريم بها، يعني الأمور المهمة أفرض ذات العلاقة ببعض الشؤون الدنيوية أو للإشعار بأن التشاور أمر مهم، لأن من شاور الرجال شاركها في عقولها. يعني واحد إذا عنده قضية ليستبد برأيه، أكو أصحاب عقول أصحاب فكر، هاي ما له علاقة بالخلافة نهائيا، أجنبية عن الموضوع. قضية عامة المشاورة بالأمور ذات العلاقة بالفرد، أنا عندي قضية أجي أشاور بها. بالنسبة للنبي، النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج مسدد من السماء، ما يمكن. النبي ما ترك مساحة خالية ما غطاها القرآن، ما بيها نص يود غطيها القواعد. هنا هي خلقتنا مشكلة عند بعض المثقفين اللي يذهبون إلى القياس، يقولون أكو مناطق فراغ بالتشريع، مناطق فراغ ما منصوص عليها. يعني القرآن لما نزل ما عالج كل القضايا، أكو قضايا ما ذكرها، إحنا نستعمل القياس. نبه لي، يعني مثلا أضرب لك مثلا، يقولون رسول الله نهى عن أن يلاقي الإنسان زوجته في شهر رمضان، الدين نهى عن هذا، فإحنا اللي يلاقي زوجتين عاقبه، نعجره ونعاقبه، نقيش عليها ياهو اللي ياكل بشهر رمضان، اللي ياكل أيضا عمدا نقيش على الذي يلاقي أهله، فنغطي هالحكم هذا اللي ياكل. ومن قال لك أن اللي ياكل ما ناجل لحكم؟ لا، ناجل لحكم. أكو قضايا مثلا يقول لك صارت قضايا جديدة، يعني يوم من الأيام ماكو شركة تأمين، شركة تأمين يأمن بها الإنسان على حياته ما كانت، هذا فشي جديد، هذا ماكو بالقرآن آية تعالج هذا ولا حديث نبوي. نقول لك ماكو. ليش؟ لأنه إحنا نجي إلى هاي الشركة نشوف بها غرر، بها جهالة، ما بها غرر ولا جهالة ولا ربا، نخضعها للقواعد العامة، لأنه عمل يو نجري عليه البراءة، أصل الإباحة نجري عليه، مو أصل الإباحة نعم ندخل في عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، يو يدخل تحت قاعدة، يو يدخل تحت أصل من الأصول. من قال لك أن الإسلام ترك منطقة بها فراغ؟ ماكو بها فراغ أبدا. الشريعة غطت كل ما يمكن أن يحدث، حتى لو تقدمت الأزمنة، كلما تتقدم الليالي والأيام شريعة ما نحتاج إلى القياس، ما عندنا حاجة إلى القياس أبدا، حاجة للقياس ما عندنا. نعم عندنا أقيشة قياس منصوص العلة، قياس أولوية ما يخالف. قياس الأولوية مثلا لما يقول لي بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، بالنسبة للأبوين، فأنا أقول لما الله يقول الأبو لا تقول له أف أو الأم لا تنهرها، باب الأولى ضربها حرام بدليل الأولى.
ضربها حرام قطعا. جن هذا قياش مقبول، هذا قياش موافقة. جن أكو قياش منصوص علة، مثلا الإسلام قال لي أن الربا حرام لأن أخذ للمال بالباطل، يمكن هاي العلة أشريها، كل عملية بها أكل للمال بالباطل حرام، هذا قياس منصوص علة ما بيباش. لكن أجي أقيش من فكري لا ما مقبول، والإسلام ما بينقص حتى يحتاج إلى آرائنا. الله عز وجل أنزل شريعته كان اليوم أكملت لكم دينكم. زين، إذن ما نحتاج إلى أن ندور لنا دليل من أذهان الناس. من بعد هذا إذا بنرجع نتساءل نقول ليش أمر بالتشاور؟ واضح أمر بالتشاور لأن الإنسان يعني عقله محدود، كل واحد تضم عقلك إلى عقل هذا إلى عقل هذا، مجموعة عقول تجتمع تعالج الأمر يكون أقرب للصواب أكثر مما ينفرد. لا ينفرد الإنسان بقضية لا ما لم يشارك بها الآخرين بالرأي، يطرح المسألة يطرح الرأي، ومن بعد طرح المسألة والرأي يكون أقرب إلى الصواب. ترى هو هذا الهدف المقصود من التشاور، يعني المشاورة بالأمر. النبي صلى الله عليه وآله أمرته السماء أن يشاورهم حتى يستجلب مودتهم، لأن طبعا أنا لما يصيح لي رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول لي اطرح رأيك يعزز الثقة في نفسي ويحببني إلى، وبالفعل. لكن إذا عزم توكل على الله، لأن هذا رأي محدود، تتبع ما تأمر به السماء. وفعلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستدعيهم للمشاورة. مو بعضهم، بعض المفسرين يقول لا الآية كان عندها هدف آخر، أن يطلع لما يودي النبي وراهم يشيرهم يبين المخلص من غير المخلص، غير المخلص يطرح لرأي خطر، يعني يذب لرأي إذا راد يستشيروه يذب لرأي شيء للمسلمين. نبهلي، فمن هالنوع بعض المفسرين يقول أراد حتى يتضح للناس من المخلص ومن مو المخلص عندما يستشيرهم، هذا هدف من أهدافه. لا مو هذا الواقع، كانت عملية استجلاب لمودتهم. أمره الدين بأن يشاور، قلت لك المشاورة تلعب دورها. فالواقع المشورة، إذن المشورة إذن من هنا جاية، جاي هدف المشورة لهذا. ولذلك لما أراد أمير المؤمنين سلام الله عليه جريا على عادة الناس أن يتزوج أرسل خلف عقيل. عقيل أولا جايو كل الاختصاص، اختصاصه كان عقيل نشابة، يعرف الأنشاب ويعرف القبائل ويعرف صفات القبائل ما تتحلى به وما تعاب به. فود وراء قال اختر لي امرأة قد ولدتها الكحول من العرب واضحة الحشب والنشب، أتزوجها لتلد لي غلاما يكون ناصرا لولدي بطف كربلاء. يقول له بعد هالاستشارة، طبعا جريا على العادة، وإلا الإمام سلام الله عليه شنو قيمة علم عقيل بجانبه، لكن جري يريد يبين قيمة الاستشارة وأن الاستشارة أقرب إلى الصواب. الذي عاد التفت له قال له سيدي عليك بفاطمة بنت حزام أم البنين، هاي ليس في العرب أفرس من أهلها، بيت مشهور بالنجدة وبالفراشة ومشهور بالمجد، واختارها أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكان الاختيار في مكانه. المرأة هاي الواقع كانت ملء الفم وملء العين، لأنه حدبت على الحسنين حدبا منقطع النظير، كانت تتولى رعاية الحسنين ترعاهما وتحسن إليها تقدمهم على أولادها تتولى خدمتهما. وطبعا لازم تكون ملاك إيمان، هذا هاي ضجيعة أمير المؤمنين وناشأ بهجة وهذا، ولهذا وقفت إلى جانب أمير المؤمنين سلام الله عليه في تربية أطفاله من الزهراء، ورعتهم غاية الرعاية، وبحياتهم ومن بعد ما استشهد الحسين. زين،
خلي نشوف هاي المرأة إيش وقفت. هالشاحنا الرجال لما نسمع أن الحسين عندما شقط العباش بان الانكشار في وجهه، نعرف أن هذا شيء طبيعي، أخو يقف على أخيه، وأخو مخلص، وأخو قدم إخوته الثلاثة يقولهم تقدموا حتى أرجأ بكم، وأخو كان مثال التضحية والمفادات. إذا وقف عليه الحسين وقال الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، إذا وقف عليه وقال هذا لواءك أو هذا حشامك من يرد به العدا، هذا منتظر من الحسين، لأن هذا كان ردأ وكان ظهرا وكان أخا له. فمو كثير أن يوقف الحسين ويتألم ويبين الانكشار في وجهه، ولذلك جلس عنده يمسح الدم والتراب عن وجهه. فتح عينيه، قال أبو عبد الله عند رأسي، قال بلى، قال ضع فمك على فمي، أنا أودعك في لحظاتي الأخيرة، ضع فمك على فمي حتى تودع منك. قال له أنا رح أنقلك إلى الخيمة، قال لا عبد الله دعني في مكاني. قال لماذا؟ قال لأمرين، الأمر الأول نزل بي الموت، ما أظن أنا أقدر أوصل وياك إلى الخيمة، يعني أموت عليك بالطريق. الثاني إني وعدت شكينا بالماء، وأنا والله مشتحن منها.

لعقودي والجرح يشكنه البي هو أعلم أخي يهنيك النعيم ولما خلت ترضى.

بما يوم اشتحي منها من اجدر. فعلا تركه الحسين، مشح الدم والتراب عنه ووضع رأسه في حجره الى ان فاضت روحه الطاهرة. وقام الحسين يكفكف دموعه بمنديل بيده. هذا الموقف من الحسين ما يستكثر. لكن تعال هلم الخطب في ام البنين، هاي مرأة فقدت 4 من اولادها، وسبب الفقد ان الحسين طلعهم وياه. المفروض انها قد تتألم او يصيبها شيء من الامتعاض. بالعكس تقول للناعي عندما قال لها عظم الله لك الاجر بجعفر، قالت هل سمعتني سألتك عن جعفر؟ أنا سألتك عن جعفر أو عن غير جعفر؟ يعد لها أولادها واحد واحد، ما تهتم. بالأخير تقول لها يا

دخلت إلى الدار، جالت بالدار، مرت على محاريب أولادها، بعد هيهات دهر بكم يعود.

للبني أربعة. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء.

الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن

يا رب يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صلي وسلم وبارك على إمام أنبيائك سيد رسلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى جميع عبادك الصالحين من أهل السماوات والأرض، وعلي معهم يا أرحم الراحمين يا الله. لك الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من كل شيء، أنت آخذ بناصيته، فأنت الأول.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

أول كلمة إلى المعصوم اقرأ، والكون كتاب، والكائنات حروف، والقدرة أقلام، والقارئ أمي، وعنوان الدرس: فاعلم أنه لا إله إلا الله. سبحان من دل على نفسه بنفسه. سأل الصحابة رضوان الله عليهم عنه: أقريب فيناجى أم بعيد فينادى؟ فنزل: قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أطعم وأسقى، وأهدى وأسدى، وكف وآوى، وقال:

فما حيلتي إن لم تغثني برحمة؟ ووا حسرتي إن رد لي فيك مطلب.

0: ووالله إن العيش فيك مبارك وفي غيركم بؤس كريه معذب.
1: سبحان من أجرى الماء وسير الهواء وبث الضياء وأقام الظلماء. سبحان من شفى الشكوك باليقين وأحل النقمة بالظالمين وأنزل العقاب بالفاسقين. سبحان من على العرش استوى، من يسمع ويرى. سبحان الذي خلق فسوى، سبحان الذي قدر فهدى. سبحان من لا يموت، سبحان من تكفل بالقوت. سبحان من صور الأجنة، سبحان من له المنة. سبحان من وهب النور في الأبصار وسكب الضياء في النهار وقصر بالموت الأعمار وأفنى بالهلاك الديار. جل في علا تقدس عن الأشباه، لا إله إلا إياه، لا نعبد سواه. غالب فلا يقهر، وشاء فلا يجبر، أغنى وأقنى وأضحك وأبكى. ظهرت آياته، بهرت بيناته، حسنت صفاته، تباركت ذاته.

الحمد لله أبدا سرمدا، ولا نشرك معه أحدا، تبارك فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولا شريكا ولا عضدا. الحمد لله على مر الساعات وفي كل الأوقات وطيلة اللحظات. الحمد لله على إنعامه، الحمد لله على إكرامه، الحمد لله على حسن صنيعه، الحمد لله على الأيادي الوافية والمنن الصافية، والحمد لله على العافية والولاية الكافية، الحمد لله على إفضاله، الحمد لله على نواله، الحمد لله على إجزاله. نحمدك ما همع سحاب ولمع سراب واجتمع أحباب وقرئ كتاب.

الحمد لله ما طبق ظلام وانحل نظام وسمع كلام واستيقظ نوام. الحمد لله ما استهل وليد وعاد وعيد وآب بعيد ورجع طريد. حمدا حمدا على الإكرام، شكرا شكرا على الإنعام.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: أنها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة. ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: كالشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها سبحان الله حين يصبح وحين ينسى.
1: سبحان الله وبحمده.
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: له الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: دشن القائم بالأعمال الأمريكي الجديد السفير ستيفن باجن سلسلة مباحثاته مع المسؤولين العراقيين، وآخرها لقاءه وزير الخارجية فؤاد حسين، حيث جرى خلاله مناقشة العقوبات المشددة على إيران وانعكاساتها على العراق. وتناول اللقاء تطورات المشهد السياسي في العراق ومسار استكمال تشكيل الحكومة، إلى جانب الأوضاع السياسية والأمنية والخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية في إطار حصر السلاح بيد الدولة. كما ناقش الجانبان الحراك السياسي والزيارات الخارجية المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء. كشف الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي عن تلكؤ شركات أجنبية كبرى عاملة في العراق عن دفع الضرائب المستحق عليها رغم الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد. وقال المرسومي إن شركتين فقط من أصل 39 شركة أجنبية عملاقة تعمل في العراق لم تحاسب ضريبيا منذ عام 2024، مشيرا إلى أن شركات بتروجينا وتيبي المنصورية وتوتال لم تحاسب بأي شكل من الأشكال. وصفت صحيفة واشنطن بوست مساعي الحكومة السورية الجديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع العراق بأنها محاولة لتقديم سوريا كبديل عن مضيق هرمز. وقالت الصحيفة إن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط توم براك أبلغ مسؤولين عراقيين وسوريين خلال الإعلان عن مشروع أنبوب البصرة بانياس بأن مشاريع الطاقة بين البلدين ستجعل مضيق هرمز ممرا ثانويا، مؤكدة توافق السياسة الأمريكية مع أهداف الحكومة السورية بهذا المجال. وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي كل محافظة بإنشاء مدينة عصرية جديدة بمساحة تتراوح بين 10 و15 ألف دونم تراعي خصوصية المحافظة وتاريخها وتراثها. وأكد الزيدي خلال لقائه رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات كافة بحضور وزير المالية أن المشروع يهدف إلى توسيع النشاط الاستثماري وتحقيق تنمية متوازنة، مع توجه هيئات الاستثمار بتقديم رؤى متكاملة خلال أسبوع للبدء بالتنفيذ. كما وجه بمنح قروض استثمارية مخصصة للبنى التحتية وتسهيل إجراءات فرز وتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المدن الجديدة. بين وعود تبعث الأمل وقرارات تؤجل التنفيذ، يجد المواطن نفسه أمام مبادرة المليون وحدة سكنية التي كان ينتظر انطلاق استمارتها مع بداية أيلول، إلا أن التأجيل عاد المخاوف من بقاء المبادرة في إطار الوعود، ليضاف ملف السكن إلى قائمة الملفات التي تختبر ثقة المواطن بجدية الحكومة وقدرتها على تنفيذ ما تعلن عنه. أكد وزير التربية عبد الكريم عطان اكتشاف إجراءات لإحالة عدد من أبنية المدارس والمواقع التربوية المتميزة إلى الاستثمار التجاري رغم النقص الكبير في الأبنية المدرسية، مشيرا إلى أنه تم إيقاف جميع إجراءات إحالة أراضي وممتلكات وزارة التربية للاستثمار في جميع المحافظات. عادت أزمة البنزين لتضرب العاصمة بغداد، حيث اصطفت طوابير طويلة من المركبات أمام محطات الوقود وسط تذمر شعبي واسع. وأثار تجدد هذه الأزمات في بلد يعد من كبار منتجي النفط تساؤلات حادة في الأوساط الشعبية والرقابية، فهل يعكس هذا التخبط فشلا حكوميا شاملا في إدارة الموارد، أم أنه إخفاق صريح لوزارة النفط في تأمين أبسط متطلبات المواطن، ما ينذر بشلل حركي واقتصادي في البلاد.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-335-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
2: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام، نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين، وأخلاقا تصلح الإنسان، وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10 صباحا.
4: صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الآية الكريمة تقول ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. أكو نزاع عند فرق المسلمين أن العمل هذا اللي نسميه عمل صالح، شلون يعني نسميه عمل صالح؟ هو صالح من الأول؟ يو لا، إذا الله عز وجل يأمر به يصير صالح. نبالي يعني مثلا الله عز وجل يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يمدح الذين يؤمنون ويعملون الصالحات. صالحات شنو يعني؟ كل عمل الله عز وجل يأمر به يصير صالح وقبل ما يأمر به ما كان صالح. يو لا، هو من الأول صالح والله عز وجل يأمر به. نبه لي. طبعا نسمي احنا العدلية قسم اللي هم الأشاعرة الإمامية والمعتزلة، يقولون أن العمل إلى صفة ذاتية قبل أن يأمر به الشارع، قبل ما الله عز وجل يأمر به هو معروف صالح ولذلك الله يأمر به. نبه لي. يعني خلي نبدل العبارة، نقول إنما الله عز وجل يأمر به لأن صالح. مثل إيش؟ مثلا الله تبارك وتعالى يأمر العباد بصلة الأرحام، يقول لي رحمك صله ولو يقطعك أنت أوصله، ولو هو مخوش آدمي أنت لا تصير مثله مضر، لأن ما في فائدة إذا كان هو خوش آدمي وتوصله، هو الفائدة والميزة إذا مو خوش وأنت توصله، إذا هو مثلا مو شيء أو أنت تحسن إلى، أما إذا هو آدمي ويستاهل الإحسان ما شو أنا شيء. إذن الميزة أن يكون دجاجي المشيء بالإحسان، مو شيء الخيام. الخيام يقول لله عز وجل في إحدى رباعياته، يقول له إلهي قل لي من خلا من خطيئتي وكيف ترى عاش البريء من الذنب، إذا كنت تجزي الذنب مني بمثله فما الفرق ما بيني وبينك يا ربي؟ ها؟ ما يصير يقول أنت أكبر من أن تجازيني أنا. فواقع الأمر أن أنت إذا رحمك مو خوش آدمي وتحسن إليه، هنا الميزة، مو الميزة أن خوش آدمي وتحسن إليه. فإذا كان كذلك نرجع نسأل، نقول أن صلة الرحم اللي الله عز وجل أمرني بها، قال لي صل رحمك، الزينة قبل أن يأمرني الله بها يوم زينة، واضح بالبداية هي زينة بلا كلام، إنما أمرني الله بصلة الأرحام لأن صلة الأرحام عمل طيب، وإنما نهاني عن الخيانة والاعتداء لأن الخيانة والاعتداء عمل مكروه. الأشاعرة لا، يعني المذاهب الأربعة يقولون لا، يقولون أن ما العمل ما يوصف قبيح أو حسن ما يوصف إلا بعد أن يأمر الله به أو ينهى عنه. إذا قال مثلا أن الأمانة زينة، هي الأمانة زينة، وإلا مو ما قد يكون الأمانة مو زينة. إذا قال الصدق زين هو يصير زين، وإلا قد يكون الصدق مو زين. تفتت لسا شنو؟ فهاي مسألة هي تترتب عليها آثار ضخمة، بس هي صراع أكو بيها بين المذاهب بين الفرق الإسلامية. طيب إذا عرفنا هذا نرجع للآية، إحنا نقول الله عز وجل إنما أمر بالصالحات لأنها صالحات، الله تبارك وتعالى أمر بالصالحات لأنها صالحات، فلذلك القرآن الكريم يقول ومن يعمل من الصالحات. نبه لي إلى هالتعبير، تعبير من هنا للتبعيض يسموها، يعني من بعض الصالحات. الإنسان ما يقدر يعمل كل الصالحات، ما يقدر كل الصالحات، لا وقت يتسع لها ولا أموال تتسع لها، نعم، ولا استعداد النفسي يتسع لها. فالإنسان يعمل قدر إمكانه من الصالحات، يعني يسلف يخلي لفرد شيء قدامه عندما يروح يلقى، مو الشكل، مو يقولون إذا مات ابن آدم الناس من وراء من شون وراء نعشه من يطلعون يشيعوه يقرقرون هذا شكد خلف، ايش عنده، ايش كم دكان، ايش كم بيت، ايش قد فلوس رصيده بالبنك، ايش قد ايش خلف. بينما الملائكة تسأل ماذا قدم، هذا شنو عنده هناك، الفراش اللي فرش بي قبره شنو هو، اكو عنده اخلاق عالية، اكو عنده صلة رحم، عنده نظافة، عنده امانة، عنده عمل طيب، نعم هذا هو الواقع اللي تبعه، لان هذا اللي ظل وراه راح خلاص، اللي ظل وراه انتهى، كل شيء تمزق بمجرد ان مات تناولته الايدي وتمزق. يا امن الايام، ويقول الشريف الرضي يا آمن الأيام بادر صرفها واعلم بأن الطالبين حثاث. الطالبين ياهو هنما الليل والنهار، الليل والنهار يقطعن يقرضن من العمر يأخذن يوم بعد يوم ونهار بعد نهار وإلى أن ينتهي. يا آمن الأيام بادر صرفها واعلم بأن الطالبين حثاث، خذ من تراثك ما استطعت فإنما شركاؤك الأيام والوراث. طيب فالآية تقول ومن يعمل من الصالحات. طبعا الباري عز وجل ما يريد يحرجنا حسب استطاعتنا، إيش قد إحنا نستطيع، شنو قدرتنا، شنو قابليتنا على العمل الصالح، بمقدار ما نستطيع نعمل من عنده. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. طيب خلي أنا أريد هنا يهمني نقطة شوية أحب ألفت نظرك إلها، وهي أن القرآن الكريم ساوى بالجزاء ليش بين الذكر والأنثى. نبه، قال أن ذولا إذا عملوا الصالحات جزاءهم واحد، شنو هو الجزاء؟ الجزاء دخول الجنة. نبه لي زين، هل يمكن أن يقاس على هذا أن عمل الإنسان بالحياة بالنسبة للذكر أو الأنثى جزاء واحد أو لا؟ مو مثلا يستنتج بعض مفكر المسلمين يقول أن الآية الكريمة طتنا قاعدة أنه لا فرق بين عمل الذكر أو الأنثى، فليش يكون إحنا عندنا مسألتين، أولا أكو ضرورة لعمل المرأة أو ماكو ضرورة، وحدة. ثانيا أن إذا عملت نطيها أجور بقدر ما ننطي الرجل، لو لا نفرق بين الرجل والمرأة. هنا نجي إلى المسألة الأولى. المسألة الأولى، الإسلام أعطى المرأة حق العمل، يعني ما منعها أن تعمل إلا بشرط إذا أدى العمل إلى هتكها وحد. إذا مثلا العمل يؤدي إلى أن المرأة راح تفسد فطرتها، راح تعرض إلى الانحلال، زين، في مثل هالحالة طبعا لا، هذا عنوان يطرأ يمنع العمل، وإلا أصل العمل مباح ما يمنع، إلا إذا استلزم العمل الفساد أو الانحلال، يعني اختلاط يؤدي إلى فساد أو الانحلال طبعا يمنع. فيقول المرأة إذا كانت تملك في أن تكون في داخل بيتها عندها قدرة على الحياة الكريمة، يعني زوجها موفور وعنده أو هي موفورة عندها أموال، الشهية تتعلل تقول هي مو مسألة أموال، أنا قاعدة حبيشة بيت، أنا أختنق بالبيت، شنو يعني شنو فرقي عن الرجل، مثل ما الرجل يختنق بالبيت أنا مختنق، أريد أطلع فأريد أعمل. يقول لها أنت منو قال أنت فارغة بالبيت؟ بالعكس، أنت هي عندها عمل جدا ضخم جدا جبار، لأن أأكد لك أن العامل إذا أراد يشتغل يمكن يعمل له باب إذا هو نجار، أو يعمل له أفرض بمكينة إذا هو حداد، أفرض بآلة، أو يعمل بالحقل إذا هو مزارع، لكن المرأة عملها بناء العقول والأفكار، تعرف تبني جيل المرأة، أطفال أولادها تبنيهم تربيهم، هذا الولد ما ساعة من الساعات ما يشتغني عن رعاية أمه وأبوه، يريد رعايتهم، رعاية الأم. شلون تقول أنا هذا يطلع من الصبح يروح للمدرسة ما يجي إلا الظهر وأنا قاعدة ما عندي شغل؟ لا، أنت لازم تهيئين المقدمات إلى سعادة لهذا الطفل، هذا الطفل يريد إعداد، يريد تربية، يريد توجيه. وين كان أنا أعتقد هذا الحكي لأحكي مثل واحد يغني بالكوز، ماكو إيه من أنه أنا واضح عارف شو أقول، لكن مع شديد الأسف يعني إحنا جيلنا جين فقده، أنا نبهك صيحة إنذار، هذه جيلنا جين نفقد تأثير، أرجوك هذا الطفل الآن ده ربما ما في علاقة عاطفية تشد بأمه إطلاقا، يعني ممكن يرتبط بصدر هاي المرأة اللي تربيه اللي نستأجرها، نعم، وجيد غذيه أخلاق بعيدة عن أخلاقنا، عادات بعيدة عن عاداتنا، تقاليد بعيدة عن تقاليدنا، نبالي. فهذا في واقع الأمر موضوع خطر جدا خطر. المرأة في الواقع تبني العقول والأفكار، نعم، إذا اضطرت مضطرة يعني ما تقدر تحيا الحياة الكريمة، تريد الحياة غالية مثلا أو الحياة معقدة وتحتاج إلى أن تكمل تشد حاجتها، ما يمنح الإسلام من العمل بشرط أن لا يؤدي إلى فسادها، بشرط أن لا يؤدي إلى انحلالها خلقيا، أي وحدة. ثانيا نرجع للمسألة الثانية، المسألة الثانية أن هذه إذا عملت بالأجور هي والرجل واحد، أم لا؟ الحقيقة إحنا ما منشك أن الإشلان يربط العمل بالإنتاجية، أي بلا كلام، يعني ما بيها نقاش أن الإشلان يربط العمل بالإنتاجية. شلون؟ يعني أنا إذا مثلا أشتغل بنظام القطع، نظام القطع مثلا يومية أقدر بالمعمل أطلع لي 5 بلانكيتات، أنا مثلا أنسجين. المرأة مثلا إذا قدرت تنشج مثلا 3 أو 4، إذا قدرت 5 فهم أكو إشكال، متشاوين بالإنتاجية. لكن لو قلت الإنتاجية أو لو قلت كيفية مو كمية، شلون يعني كيفية؟ يعني أكو أعمال تحتاج إلى قوة عضلية، قوة عضلية، والمرأة قوتها العضلية أقل من قوة الرجل مثلا، نبه لي. في مثل هالحالة أو المرأة تعتريها حالات تمر عليها أدوار العادة مثلا، مر عليها أدوار النفاش، قد يكون بالكمية هي أقل، فهل تأخذ نفس الأجور أو لا؟ تحتسب إلى هالأيام أو لا؟ إذا ربطنا الأجر بالإنتاجية، الإسلام يعطيها الأجر ويشد الباقي منين؟ إذا عجز ميزانية أبي عجز يشدها من صندوق الضمان، يعني من حقها أن تأخذ ما يشد حاجتها من صندوق الضمان. بالنسبة للرجل لا، يأخذ حسب إنتاجيته، وحتى الرجل إذا احتاج أيضا يرجع إلى صندوق الضمان. صندوق الضمان يفترض الإسلام به أن صندوق لعجز العامل، العامل أنا أقدر أشتغل يومية ما يساوي 5 دنانير، لكن ال5 دنانير تكفي 3/4 ميزانيتي، ربع أبقى عندي بي نقصان، عندي بي عوز، يقول لي تأخذ من بيت المال، تأخذ من صندوق الضمان. لكن يساوي، نتنبه لي أكو بعضهم يقول لا، يقيش هذا المعنى على الأجر الأخروي، يقول مثل ما وحد الله عز وجل بالأجر الأخروي أنا أوحد بالأجر الدنيوي، وضعف العضلات أنا ما أعتبره عيب بالنسبة للمرأة، لا تصنيف، لأنه إذا عيب معناه العيب جاي من الله عز وجل. شو تتنبه لي جين؟ ها؟ هاي حتى مسألة الموت أذكر، هذا الخيام عند الفتاة والله رائعة أحيانا، عند بعض مرات عنده مشكلة يعني يثيرها المشكلة، يقول هذا جسم الإنسان من الله عز وجل خلقه وبناه وخلاه يتحلل، بعد ذلك يهرم، يعني يوصل الإنسان إلى مرحلة بعد الخلايا ما تقدر تجدد، ما تقدر تخلق جديد، يضعف يضعف يضمر إلى أن يموت. يقول لماذا غداة الرب ركب هذه العناصر لم يحكم تناسبها الرب؟ إذا راق مبناها ففيما خرابها، وإن لم ترق مبنى فممن أتى العيب؟ نبه للإشكال. فالواقع هي إشكال غير وارد هذا، ليش؟ هو راق مبناها، لكن الله عز وجل بناها على هالشكل، بناها لفترة معينة، ما بناها للدوام. لما خلق للإنسان، الإنسان ما خلق للبقاء، خلق للمرور بهذه الحياة. تبالي لو مخلوق للبقاء يجي هذا الإشكال، أنه ليش ما بنى بناء متقن حتى ما يندثر ما يموت؟ فهو عند التفاتات، بس يريد يمكن يشحد الذهن على تصور أن الله عز وجل خلق الإنسان لمرحلة عابرة، لأن الرجل ما شك في إيمانه. الله تبارك وتعالى علمنا أننا نأخذ الرجل من ظاهر أقواله، وهذا الرجل كان عند لفتات من أروع ما تكون في الأمور الدينية، يعني الرجل موحد والرجل منقطع، يعني أحيانا عنده جذبات صوفية هائلة، سمو محلة لا أطلع عن صلب الموضوع. فإذا نرجع لوين؟ نرجع إلى ضعف عضلات المرأة، ما نقدر نعتبرها عيب، هي مو عيب، لأن لو كان عيب ليش الله عز وجل يخلق شيء ناقص؟ لا لا، وإنما تصنيف، عملية التصنيف، يعني الرقة بالعواطف، غزارة العاطفة، أفرض ضعف العضلات، إذا كان هذا المعنى موجود فمو عيب. بينما بعكس التوراة، التوراة بالإصحاح الثالث تعتبر ضعف المرأة عن الرجل هذا عقاب إلهي. ليش عقاب إلهي؟ ليش الله عز وجل خلق الذكر وخلق الأنثى؟ نعم، وكلاهما مؤهل لوظيفة، هذا أهل لوظيفة وهي أهل لوظيفة، فعيب شنو؟ النقص شنو؟ مستعال الله عن النقص، ما ممكن أن يكون هذا المعنى. خلينا نرجع للموضوع. إذن الآية الكريمة تقول ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. نبه لي ذول بينت الآية الكريمة أن الأجر بالنسبة إليهم واحد، وسيأتينا إن شاء الله خلال البحث أن الله عز وجل يوفي الأجر ولا يجور على من عمل فيأخذ من أجره شيء. جن فإذا وهو مؤمن. جن ليش وهو مؤمن؟ اتنبه لي هالنقطة. شنو معنى وهو مؤمن؟ كأنه أكو عندنا نوعين من الأعمال، وداي دائما الناس يسألون عنها. يقول شيخنا خلينا نضرب مثل، مثلا أكو بالجاهلية كانت أعمال رائعة، مثل إيش؟ مثلا إطعام الحاج. ذولا كانوا مشركين صحيح، لكن كانوا يشوون طعام للحجاج، يطرحون الطعام الحجاج يأكلون. سقاية الحاج، يجي يطلع الماء من زمزم أو من الآبار الأخرى، والآبار المياه اللي بيها ملوحة ينبذون بيها التمر أو الزبيب حتى تمتص ملوحتها ويشربونها. زين؟ إطعام الحاج، سقاية الحاج، عمارة البيت الحرام، توفير الأمن للحجاج، خدمة البيت، خدمة البيت، خدمة الكعبة. طبعا هاي كلها أعمال صالحة، كلها أعمال طيبة. زين؟ خلي عنك مشرك العرب، تعال اللي نسميهم كفرة. يعني مثلا أنا الآن لما أجي إلى أستاذ، إلى عالم الكيمياء لابوزيه مثلا، هذا العالم اللي الواقع إلى إنجازات في دنيا الكيمياء، خدمة البشرية بشكل رائع. يعني مثلا لما أجي إلى

عندما مثلا مرة أنا أجي إلى هذا اللي يصارع الآلام عندما أعالجه، أعالجه بأمل أن الله عز وجل يرحمني، ما طولني رحمت هذا. ومرة لا والله عالجه، هذا إنسان ألمني، مرة شفته يتألم وأنا تألمت له وعالجته. طبعا هذا إلى جزاء وهذا إلى جزاء. التفتت السائل النكتة في تعبير الآية، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. كأنه أكو عدنة، يا واحد يعمل وهو غير مؤمن، يعمل من الصالحات، واحد يعمل وهو مؤمن، غير المؤمن إلى جزاء والمؤمن إلى جزاء. لاحظت؟ فلأن الباري عز وجل تشجيعا للعمل الصالح يضع جزاء. طيب، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ها؟ فأولئك يدخلون الجنة. طيب هسا احنا عندنا فتسؤال، السؤال الأول أن مسألة العمل الصالح ما بي يعني ما بي شيء يعود لله، تنبه. يعني أنا لما أريد أكون أمين أو أريد أعالج لمريض أو أريد أبني لمستشفى، شنو معنى هذا؟ معنى هذا أني أرفع البؤس عن الأرض، يعني المدينة اللي ما بيها علاج وفرت بيها علاج، المدينة اللي ما بيها تعليم وفرت بيها تعليم، خلت الناس يتعلمون بدلا أن يكونوا جهال، المدينة اللي ما بيها مثلا طرقات ولا خلت بيها طرقات الناس لا تعثر، طرقات معتدلة، شاهمت في الحياة الاجتماعية، في الحياة الاقتصادية، في الحياة العمرانية. نعم، هذني لمن يعود نفعين؟ يعود إلي أنا للإنسان، أنا أنتفع والناس تنتفع ومجتمعي. يعني بتعبير آخر، أني أنا لما أعمل الصالحات أبني المجتمع الصالح، ها؟ يعني أبني المجتمع اللي ما بي نقص من ناحية من نواحي الخدمات الاجتماعية. فإذا كان كذلك، الله عز وجل على استناد يعطيني جزاء؟ يعني ما جاي يشتغل لله حتى الله يعطيني جزاء. يعني مو إحنا عادةً الآن لما نعمل بشيء، لما واحد يعمل لنا شيء نعطيه جزاء، يبني لي بيتي أعطيه فلوس، يشتري لي حاجة أعطيه أكافيه، أما يروح يشتري لغيري أنا أكافيه، شنو علاقتي أنا بالموضوع؟ ها؟ تنبهت لي شاء؟ إذن الله تبارك وتعالى عندما يعطي الإنسان جنة إذا عمل صالحا، بأي دافع؟ ها؟ واضح الدافع، الدافع هو دافع التشجيع على العمل الصالح. نبه لي، الله عز وجل يريد يدفع عبادة للعمل الطيب، يريد اللطف مثل ما يقولون الفلاسفة للمكلفين، يريد يلطف بهم، يريد يشجعهم على من؟ على الصالحات، على عمل الصالحات. يعني ما في شك أن دفع الإنسان إلى العمل الطيب عن طريق المكافأة هذا نمط تربوي جدا، ها؟ نمط تربوي من أنماط التربية. يعني أنت لما تريد تربي لك مجتمع، مو كافي تربيه بالحكي بس، أنت شايف؟ يعني مو أكو أشياء إحنا عندنا طحنا بيها وما نعرف. أنا أذكر الله يتغمد الشهيد الأمين برحمته، سيد محسن الأمين. سيد محسن الأمين من علمائنا العاملين الرائعين اللي في الواقع ضربه وأشمل أمثلة في مختلف الأبعاد. يعني هذا الرجل أولا ما كان يراقب المجتمع، ما يهم رضى عليه المجتمع أو ما رضى، نبه لي، ما يعنيه. ولذلك أطى فتاوى جريئة، فتاوى ترتبط بالرأي العام، جريئة تماما، هاجوا عليه الناس، عبروا عنه يزيد وشتموا كل شيء سووا، ما دار بال أبدا، لأنه يريد وجه الله. نبه لي، وحدة. اثنين، هذا الرجل كان يعيش من كدة، يكتب وألف كم كتاب، كان يبيعهن من عرقه من دموعه، ما يتناول من الحق الشرعي ولا فلس. أين هاي؟ اثنين. ثالثة، هذا الرجل الواقع من مكارمه أو من مناقبه أن هذا الرجل ما كان يوعظ موعظة

قضية بس، يعني إجا شاف المدارس منحلة، شاف أن التلاميذ لما يطبون إلى المدرسة يفقدون كثير من عقائدهم، يفقدون كثير من أخلاقهم، ما وقف يشتم العلم الحديث ولا وقف يدعو الناس أن لا تودون أولادكم للمدارس، بس لا، تدري شو هو؟ أسس مدارس، نبالي أسس مدارس للبنات وللبنين، وقالوا الناس فضلوا. الآن مختلف المذاهب الإسلامية يودون أبنائهم إلى المحسنين في دمشق، إلى المحسنين. ليش؟ اطمئنانا لأخلاقها ولآثار هذا الرجل، كأنه أكو عندنا موعظة عملية، أكو موعظة، أنا أريد أساعد على العمل الصالح، أساعد عمليا، أعطي جزاء، مو بس أقول له أن هذا غلط، بيخالف غلط، بس تحط لي البديل. البديل وينه؟ جيب لي بديل أنت، لا تقول لي. أنا أجي إلى واحد أوعظه، تعال يا أخي ترى والله السرقة مو زينة، أنت بالك تسرق وتاكل، وهذا معدت هالكت ذابحته من الجوع، يريد لرغيف خبز ما عنده. لا، مو بس كافي هذا، إذا أقدر أيضا أساعد على تناول الرغيف الحلال، نبالي مو بس موعظة، لا، أقدر أساعد على الطريق اللي يوصل إلى الرغيف الحلال، هذا يلعب دوره في واقع الأمر. الله عز وجل يريد يحمل عباده، يعطيهم جزاء، يريد يشجع على العمل الصالح، مو بس باللافظ، لا، باللافظ وبالجزاء، هاي وحدة. السؤال الثاني، أن القرآن الكريم لما يواعد العباد بالجنة، طيب احنا نسأل نقول شنو قيمة عمل العبد إذا الجنة؟ ونفرض الإنسان شقد يعيش، معدل الأعمار لنفرض 70 سنة، 15 سنة هذا مو مكلف بيها، إيش ظل؟ ظل بيها عبارة عن 55 سنة مكلف. 55 سنة عندما صلى، صلى إلى روحه، مو صلى إلى الله، تمام، امتثالا لأمر الله، صلى الروحة لنفعه، صلى وصام وعمل الخير، لكن إن كل 55 سنة والأعمال كلها فتحفنا أكبرها، هاي تستحق جنة عرضها السماوات والأرض؟ هاي تستحق جنة خالدة لا نهاية لها؟ هاي تستحق نعيم، نعم، لا حدود له؟ شنو هاي؟ شنو قيمتها إجاء هالنعيم؟ ليش؟ شنو يعني هالعطاء الضخم مقابل هالعمل الضئيل؟ من أجل ماذا؟ تعرف من أجل ماذا؟ من أجل، أنا شخص أروي لك حادثة يقرب لك هالمعنى. طب يوم واحد من الأيام واحد دخل على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال له سيدي اعطني على قدر مروءتك، أريد تطيني على مقدار مروتك أنت. قال للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يشعني ذلك، ما إذا على قدر مروءتي، ما عندي ما على قدر مروءتي، ما عندي ما يشع مروءتي. قال له إذا أعطيني على قدري. قال له على قدرك، حاضر، أنا لأنه أنا اللي ينبغي لي يكون أعطيك ما لا يحد. تتصور أنت واحد طب على الإمام الحسن سلام الله عليه، لما دخل على الإمام الحسن أمر له شاعر مدح ببيتين من الشعر، دفع للإمام ما في الخزانة، حسبوهن 50,000، دفعها إليه. قال لواحد إنك تعطي شاعرا، هذا الشاعر يعصي الرحمن ويقول البهتان. قال لكن أيضا يقول الخير، هذا عنده أيضا جوانب خير، مو وهذا شأني، وما جواب اعطني إلا هاك، وأنا أعطيها على قدر المروة، نبه لي، يعني يعطي من حيث هو عطاء الله عز وجل. إذا صار البناء عطاء الله مثل عطاء الإنسان، إذن وين فرق الألوهية عن فرق العبودية؟ ما في نسبة. هذا الخالق الجبار العظيم، هذا مبدع السماوات والأرض، هذا اللي ملأ الدنيا نعيم، يا أخي شنو قيمة العطاء؟ لحظة من لحظات العافية، أنت الآن لو تبذل جميع ما عندك إلى مستشفيات العالم، ما تقدر تعطيك لحظة من لحظات العافية، إذا لم يعطيك الله عز وجل تلك اللحظة. شايف جن هذا العطاء الذي لا حدود له، تتأمل إيش قد عطاء الله تبارك وتعالى، عطاء لا حدود له.
فإذا أراد أن يعطي العبد جنة إنما يعطيه على مقدار كرم الله عز وجل، على مقدار رحمته التي لا تقف عند حد. نعم، هذا للإجابة على هالسؤال اللي يقول. ولذلك تلقى الإمام يقول له ما أنا وما خطري، والإمام سلام الله عليه يقول له أنا منه إجاء هالكيان هذا اللامحدود، إجاء هالعطاء، إجاء هالرحمة التي لا حدود لها. هاي اثنين. الثالثة التفت لي للنقطة الثالثة، كأن القرآن الكريم لما يقول فأولئك يدخلون الجنة أكو بي إيماء، يريد يقول أن الله عز وجل إذا أراد يعطي جزاء ما يظلم أحد أبدا. شنو الإيماء؟ إذا أكو مفهوم مثل ما يقولون الأصوليين، إذا أكو مفهوم هنا أن الله لا يظلم أحد، معناه غالبا الناس يظلمون. شلون يظلمون؟ التفت لي النقطة. من هنا انبثقت نظرية فائض القيمة، هاي النظرية اللي قلب الدنيا بها ماركس. شنو هي فائض القيمة؟ فائض القيمة ماركس يقول أن السلعة ما يصير بيها قيمة، ما يجعل بيها قيمة إلا العمل. العمل هو اللي يخلق قيمة للسلعة. شلون يعني؟ يعني تفرض أنا أخذ لي لكلوك الطين من الأرض، طيب هاي شنو قيمة؟ إذا يجي يعمل بيها العامل، ينظمها، يصلحها، يصهرها، يحط لها مواد كيميائية، طلعها إناء، طلعها فرد إناء بلور أو إناء صيني لطيف، عرض للبيع. هذا عمل العامل، خلق السلعة. هي ترى شوية بها مغالطة، صحيح عمل العامل، لكن لا تنسى أيضا المادة الخام اللي أخذها من الأرض، لا تنسى النار، لا تنسى فكر المهندس، هاي كلها انشكبت عليها من على السلعة. يجي هنا عند نقطة يثيرها. شنو هي النقطة؟ يقول أنا لما يكون عندي معمل أشغل بيه فد 10 عمال، أنا أصرف للعمال وللمادة الخام. أفرضني أنا عندي معمل نشيج، هذا معمل النشيج أطلع بيه أفرض ثياب يومية 10 ثياب، يطلعوا ليها عمال 2، هالعشر ثياب وأجور العمال وأجور الأرض كلها تصير مثلا ب20 دينار، انا ابيع ال10 ثياب ب40 دينار، هاي ال20 الباقي يسميها فائض القيمة. يقول هاي شركة يأخذها صاحب رأس المال من العمال. نبه لي، هي هاي بيها مبالغة، هواية بيها مبالغة الواقع. ليش؟ دخل الفت نظرك. اولا ان المال اللي يستخدمه صاحب رأس المال هو عمل مجمد ايضا، وهم عمل من الأعمال المجمدة. منين جابه؟ جابه من العمل وحدة، لأن اللي يأخذ حرام احنا ما نعتبر عند مالية، الحرام ما يعتبر مالية، ما يعترف بها. هاي ناحية. الناحية الثانية أن الأرض لها قسط من الثمن، عناصر الإنتاج الأخرى لها قسط من الثمن، إذن مو كلها شرقة. قد يشرق، صحيح قد يشرق الإنسان، يشرق هاي من ناحية كمية، لكن اكو سرقة من ناحية كيفية. السرقة اللي من ناحية كيفية شنو اللي يعبرون عنها؟ العمل المكثف. العمل المكثف شنو؟ هذا اللي يحرق الاعصاب. يعني مثلا هذا عمل الشلشلة، افرض هاي السيارة الان يحطوها على شلشلة، تجي يوم واحد يضبط براغيها، واحد يركب ابواب، واحد يركب محرك، لكن اكو نمط من العمل هذا يمر بسرعة، هذا يكون لا يتخلف، لا عشان باللحظة لا يتخلف حتى تروح الى غيره يتناول، فهذا يحرق اعصابه. يعني مو بكيفش وقت ما يريد يضبط البرغي مثلا، لا يكون بسرعه هائله، يعني يكون لا ياخر عمل القايش هذا اللي يفتر، يفتر. هذا معنى هذا العمل المكثف. العمل المكثف يخليه يحرق دماغه. يقول هذا ياخذ منه عمل مكثف وما ينطي الا اجور عاديه، وذلك شرقه. احنا الواقع المشرع الإسلامي يجي إلى العمل، يجيب لجنة تقدر العمل. طريقة المشرع الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي، ما يجي يحرك العامل يفسده ولا يفسد صاحب العمل، لأنه هاي نظرية المراد بها إثارة العمال. نبالي المشرع الإسلامي لا، يجيب لجنة اقتصادية من السوق يقول لك تفضل شوف نمط هالعمل هذا شو يساوي، أخذ الأشعار بعين الاعتبار، إذا يساوي مثلا 10 يعطي 10 حسب رأي أهل الخبرة يعبر عنهم. زين،
فالآية كأنه أكو بها إشارة إلى أن الله عز وجل إذا كلف واحد بشيء ما يظلم بأجوره، بعكس الإنسان. الإنسان قد يظلم، وهذا اللي يظلم لواحد بأجوره ما تدري شلون الله عز وجل يعاقبه. تتصور ثلاثة، الرواية تقول ثلاثة الله عز وجل يبرأ منهم. من ذول ثلاثة؟ واحد من ظلم أجيرا أجره، يجي يشغل عامل ويسرقه، هذا يقول الله بريء من عنده، هاي واحد. والثانية رجل أعطي بالله، رجل أعطي بالله وغدر. شلون يعني أعطي بالله وغدر؟ يعني أفرض أنا أمثالي، شلون يعني أمثالي؟ إحنا المفروض بينا أن نقدم للناس الزاد السليم، ما نقدم لهم الزاد المشموم. يعني مثلا أنا داعية إسلامي، لما أكون داعية إسلامي الناس تكرمني لأجل الله عز وجل، أنا ينبغي أن أراعي وجه الله فيما أقوم به من دعوة. ومن جملة مراعاة وجه الله أن أعرف أن الدين وضع لي قواعد، فما أتعدى هالقواعد بدافع الهوى والعصبية، لأن الدين قال لي إنما المؤمنون إخوة، والنبي صلى الله عليه وآله قال لي من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد حقن دمه وماله. جن إذا كان كذلك، إذا كان اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله دمه يحقن، ها أنا الداعية اللي الناس أعطوني لله، احترموني لله، ينبغي أن أراعي وجه الله فيما أقوم به. يجب أن لا أكون لا في عواطفي ولا في مشاعري، ما أجي رأسا لمجرد عصبية بجرد قلم أكفر لي ملايين من المسلمين، نبه لي، أو أخدع الناس بالدين فأشرق الناس بالدين. شايف؟ وتتلاحظ أكو في واقع الأمر قضايا من هالنوع موجودة مع الأسف في تاريخنا، موجودة تماما في تاريخنا. يعرف الحق ويزوغ عن الحق، يعرف الحق نعم ويزوغ عن الحق. خلي هذا اليوم سألني واحد سؤال، قال لي مولانا شو أنتو يقولون أن أنتو ما تأخذون بكل آراء الصحابة؟ لا يا أخي، من لك هالكلام هذا؟ أولا الصحابة مثل غيرهم، إحنا نقدرهم تقييم قيم، مو بس إحنا، أكو شريحة كبيرة من علماء المسلمين تعتبر الصحابة حالهم حال غيرهم. الموثوق يأخذون برأيه والمو موثوق ما يأخذون برأيه. خلي أضرب لك مثل، يعني مثلا يوم من الأيام روى أبو هريرة أن الذي يحمل جنازة عليه أن يتوضأ، حديث عن الرسول، إذا حمل الجنازة في نعش عليه أن يتوضأ. جابوا الخبر لعبد الله بن عباس، قال أنا ما أتوضأ من أعواد يابشة. منو قال؟ ما أخذ برأيه، ترك. جي. مثلا يوم من الأيام قال هذا الرجل، إذا روى عن النبي صلى الله عليه وآله حديث، إذا جلس أحدكم من نومه فلا يضع يده في الأناء، فلا يغمس يده في الأناء، فليغسل يده قبل أن يغمسها في الأناء، لأنه لا يدري أين باتت يده. زين، فوصل الخبر الى عائشه، قالت اذا ماذا نصنع بالمهراش؟ المهراش حوض من صخر كبير مملوء ماء. قالت هذا شلون احنا غاده نشرف ايدينا به عاده، مثل الحوض نجيب ايدنا نغطها به، وش نسوي للمهراش؟ يعني شنو نجيب ماء؟ من نجيب ماء؟ كان الماء صعب. ها، ولم تاخذ بقوله، يعني هي لما ما اخذت بقوله معناه احتقرته؟ لا، عرفت أن هذا الرجل مو مصيب برأيه، مو مصيب الشائمة لأشباه، ما عدم عدالة مثلا، أو مو عدم عدالة نسيان، أو لا مثلا سمع شيء خلاف الواقع. على العموم أكو علة من العلل، هذا مو معناه إذا واحد أخذ برأي واحد احتقر الآخرين. سيدي، إحنا عندما نقدش أهل البيت، لأن أهل البيت عدلوا الكتاب، لأن إجماع المسلمين على أنهم عدلوا الكتاب، هذا يعتبر أحد المرجح، عدلوا الكتاب يعتبر أحد المرجح المرجحات لأخذ قولهم، تقديم قولهم على غيره.
فالمسألة رجل الدين يجب أن يكون أمين على الدين، الدليل وين يقوده؟ يأخذ بالدليل، أما أن يقود الهوى لا، هذا يعرض إلى عقاب الله. فلذلك الله عز وجل يقول ثلاثة أنا بريء منهم دولة، أولا من ظلم أجيرا أجره، بعد ومن أعطي بي ثم غدر، ومن باع حرا فأكل ثمنه. شلون باع حر وأكل ثمنه؟ كأنه أحيانا كانوا أفرض في يجون بإفريقيا يخطفون الشود ويبيعوهم، يذبوهم عليهم كلاليب من البواخر ويجيبوه ويبيعوه عبد، نبالي عبيد تؤخذ من طريق غير مشروع، يستعبدون الأحرار. والله عز وجل خلق الناس أحرارا، احنا ما عندنا واحد ينولد عبد أبدا، العبودية أمر طارئ، لكن ذولا كانوا يستعبدون الإنسان. شو ترى طرق الاستعباد؟ مرة يكون للأفراد ومرة يكون لشعوب أحيانا. واحد يستعبد له، شلون يستعبده؟ يحوله إلى عبد، حول إلى عبد إذا ركع على الرغيف، ركع خلاه جائع مضطر يطارد على رغيفه، ركع ما إذا ما تركع لي ما تأخذ رغيفك. حارب برشقه، حارب بكيانه، حارب بوجوده، أقضعه، حول إلى عبد، حول إلى عبد. ويصان ذاك لأنه من معشر، ويضام ذاك لأنه لا يركع. الواقع المسألة من هالنوع، هاي طبعا هذا استعباد أمة. هذا المعنى اللي الأمويين طبقوه واللي اضطر الحسين إلى النهضة. يتنبه لي تمر عليك واقعة الحرة، شنو اللي صار بها؟ واقعة الحرة انتهى الأمر بها، في واقع الأمر واقعة الحرة انتهى الأمر بها إلى أن أخذت البيعة. على يا أساس أخذت البيعة؟ على أساس أن الناس عبيد قن ليزيد يتحكم بدمائهم وأموالهم وأعراضهم. أرجوك يعني هذا المسلم شنو المبرر أن إحنا نستعبده؟ هذا الله عز وجل ولده خلقه حرا، في نفس الوقت هذا الآن مواطن، ومواطن جاي أدي جميع الوجائب المترتبة عليه. أما أن يجي فبالقهر والغلبة مسلم ابن عقبة يجبر الناس على أساس بيع، على أساس أنك عابد يمتلئ. يصعد يا أخي بصراحة الحجاج على المنبر يقولهم أنا فعلا من قبل عبد الملك ابن مروان، لو عبد الملك أمر الناس أن يمشون منا لكن مشوا منا تحل لي دماؤهم، الآن أحكم الشيب بضرب أعناقهم. والغريب أن تلقى لك أحيانا فتاوى عجيبة غريبة. أولا تقول لك يزيد من اللي نصب خليفة؟ يعني الطريق المشروع اللي إجا بيه للحكم منين؟ انتخبوا المسلمين؟ طبعا لا، ما انتخبوا المسلمين. طيب منين إجا؟ ها شنو اللي عينه الله عز وجل؟ عينه طبعا لا، إجا من جهة مشروعة؟ لا، إجا بالغلبة. لكن شو تسوي إذا الفتوى تقول لك تعال شوف الفتاوى الغريبة هنا؟ شاش نقدر احنا نقدر نغير كتب المسلمين؟ ما مصيبة يعني، ما تقدر والله. خلي أروي لك شيء، أضرب لك مثلا. محمد أبو زهرة، رجل محمد أبو زهرة مو شخص عادي يعني، محمد أبو زهرة الواقع على علم. طيب هذا الرجل يجي إلى هالرواية ويعتمد عليها، شنو هالرواية؟ أكو عندنا نقطتين أرغب ألفت نظرك إليها. الرواية الأولى يقول له أن رجلا استولى على الحكم بالقوة، اجى فد واحد من دول اللي تشوف يومية تسمع مثلا، فد خمسة من العسكر اجوا وخمسة والدنيا خذوها، يقول هذا إذا استولى على وجبت على الناس طاعته، إذا أخذ الأمر هو صار يعني يتولى الحكم يجب على الناس طاعته. شلون يعني يجب على الناس طاعته؟ يعني بحيث اللي ينام وما كب عنق بيعة إلى، نعم هذا يعتبر شنو؟ بريء من الإسلام. فظيع يعني فظيع، يجون أبناء شوارع مثلا ينتزعون الحكم انتزاع يأخذوا، هذا صار، هذا صار طاعته تجب على المسلمين. هاي نقطة. نقطة ثانية، تعال إلى نظرية ذوي الحل والعقد. نظرية ذوي الحل والعقد شنو هي؟
يقول لك أن الرجل اللي بايعوه أهل الحل والعقد هذا تجب طاعته على المسلمين. يابا منو ذول أهل الحل والعقد؟ يقول يكفي اثنين. اثنين إذا وقفوا له بالشارع، يعني أنا واخد لي واحد سام المجلس والزم لي واحد أقول له بايعتك فأنت خليفة المسلمين، وياي واحد أيضا خلاص هذا وجبت طاعته، يجب على الناس أن يطيعوا كلهم. هذا كلام عجيب يعني يا أخي، والله غريب يعني بالله. يعني أنا هالمفارقة أنت تريد تصححها، تريد تصحح قضية معينة، ها تجيب هالمفارقات، شنو الداعي يا أخي؟ أرجوك.

الحين. من بعد ما أدخلت وصارت المحاورة بينها وبين يزيد احتدم المجلس بالغضب، أمر فأخرجوا إلى خرب لا تقيهم من حر ولا برد. يقول المنهال خرجت أتمشى في أزقة دمشق، نظرت إلى الإمام الشجاد شاقاه كالقصبتين محبرتين يشخبان دما عبيطا. قلت سيدي ما الذي أخرجك؟

0: نوصل الشمس واحنا مداليل مداليل وللحرام وجعان وعليل ويصيح وعذ الله عشيرتي وسرات قومي أين الودادي منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نسألك اللهم بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء فرج عنا يا الله. اللهم اعطنا من كل خير اعطيت منه محمد وآل محمد، وادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فك أسراه وارحمنا برحمتك بالدنيا والآخرة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سبحان ذي المجد والكرم، سبحان الله، يا أكرم الأكرمين، يا رب يا رب. يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عبد.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

الرجاء وكل باب مقفل. جاءت لطائفك العظام سريعة في لمحة كالطرف، بل هي أعجل.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب. لك الحمد حمدا يملأ الأرض والسماء كثيرا غزيرا ما يعد ويحسب. لك الحمد ما هاج الغرام وما هم الغمام وما غن الحمام المطرب. لك الحمد ما حل الهناء وما سرى نسيم الصبا أو سال واد وأشعب. فلولاك ما هاجت شجوني ولا رنت عيوني ولا خدي بدمعي مخضب. فأنت الذي من جود يمناك عدتي وزادي وفيك المدح يحلو ويعذب.

تلألأت بأجل المحامد أسماؤه، توالت بأسنى الهبات آلاؤه، تواترت بأبرك الخيرات نعماؤه، جمل اختياره واصطفاؤه، ما أحسن جميله، ما أوضح تفصيله، ما أيسر تسهيله، ما أصدق قيله. لا إله إلا الله عدد ما خطت الأقلام، لا إله إلا الله كلما سجع الحمام وهطل الغمام. لا إله إلا الله كلما برق الصباح وهبت الرياح، وكلما تعاقبت الأتراح والأفراح. لا إله إلا الله كلما ازدحمت الأنفاس، وكلما حل السرور والإيناس، وانتقل الضر والباس، وزال القنوط واليأس.

لا إله إلا الله نرضيه، لا إله إلا الله بها نلاقيه، لا إله إلا الله تملأ الكون وما فيه، لا إله إلا الله كلما دجى الليل وكلما انكشف الهول والويل وكلما انعقد السحاب وجرى السيل. لا إله إلا الله يفعل ما يريد، لا إله إلا الله يبدأ ويعيد، لا إله إلا الله ذو العرش المجيد والبطش الشديد، لا إله إلا الله ندخرها ليوم الوعيد ونتقي بها عذاب جهنم الأكيد.

يفصل الآيات، يقيم الحجة، يوضح المحجة، يرسل الرسل وينزل الملائكة، يصطفي من الملائكة ومن الناس رسلا، يميز الخبيث من الطيب. بره عظيم، أخذه أليم، يأتي عذابه بغتة أو جهرة، يرسل المرسلين مبشرين ومنذرين، ينزل الكتاب بالحق والميزان، أنزل الحديد فيه بأس شديد، ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، يقص أحسن القصص، يقسم المعيشة، يرفع بعض الناس على بعض، وهو على كل شيء قدير. خلق السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور، والظل والحرور، والموت والحياة، ليس من دونه ولي ولا شفيع، وليس له صاحبة ولا ولد، ولا مثيل ولا شبيه، ولا ند ولا وكيل. فتن بعضهم ببعض، وسلط بعضهم على بعض، وفضل بعضهم على بعض، كتب على نفسه الرحمة، وكتب على أعدائه الدائرة، ووعد أولياءه الجنة.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

0: سيدة وجيدة، كيف حالك؟
1: على خير ما يرام يا سيدي.
0: ما كل هذه الزهور؟
1: سيدي طلب مني شراءها.
0: طلب هذه الكمية الكبيرة؟
1: نعم، فهو يقطرها في مختبره الخاص ليصنع منها عطورا جميلة.
0: القاضي يصنع العطور؟
1: إنها هوايته منذ فترة طويلة. أستأذنك يا سيدي حتى لا أتأخر.

0: عندي مفاجأة لك.
1: زجاجة عطر جديدة.
0: نعم، كيف عرفتي؟
1: الرائحة الطيبة يا أبي تشير إلى زجاجة عطر مخبأة في عباءتك.
0: أتمنى أن تحوز رضاك.
1: أنا التي أتمنى أن أحوز رضاك يا أبي الحبيب. يا له من عطر جميل.
0: من؟
2: معذرة يا سيدي، ضيف يصر على مقابلتك الآن.
1: ضيف في آخر الليل،
0: ربما كان صاحب مظلمة أو يشكو من أمر طارئ.
3: سيدي القاضي، أريد أن أشاركك.
0: القضاء ليس فيه شراكة يا رجل.
3: ما لنا ومال القضاء؟ سنتشارك في التجارة.
0: ليس عندي مال.
3: ستشارك بمجهودك، أنت تصنع العطور الجميلة وأنا أبيعها ونربح الآلاف. تصور لهفة الناس إلى شراء عطر صنعه القاضي بيدي، سنسميه عبير العدالة.
0: انصرف من أمامي يا رجل قبل أن ينفد صبري. انتظر أيها الرجل.
3: خادمك عرنوس يا سيدي.
0: من الذي أخبرك أنني أصنع العطور؟
3: من الذي أخبرني؟ المدينة كلها تعرف بالأمر.
2: معذرة يا سيدي، لم أكن أعرف أنه سيخبر الناس.
0: هذا ليس بعذر،

0: صدره، إنه يتحمل عناد الكفار وأذاهم منذ أكثر من 900 عام.
1: نعم يا حام، والشيء الأصعب عندما يرى بعض أهله يميلون نحو الكفار ويصبحون منهم.
0: هيا بنا، لا أستطيع البقاء أكثر من ذلك أمام تلك التماثيل القبيحة.
1: هل تعرف أصل هذه التماثيل؟
0: لا، ولكنها بالتأكيد ترسم وجوها لحكام طغاة أو جبابرة.
1: على العكس من ذلك يا أخي، كان في الماضي 5 رجال صالحون، هم ود وسواع ويعوق ويغوث ونسر.
0: أصحاب هذه التماثيل؟
1: نعم، وعندما مات الرجال 5 أراد الناس تكريمهم فصنعوا لهم تلك التماثيل، وبمرور الوقت تصوروا أنها آلهة.
0: الحمد لله على نعمة الإيمان.
2: من واغلة، هل أمضيت اليوم كله في الدعاء لآلهتنا؟
3: نعم يا تعبة.
2: أما أنا فجئت متأخرة، لهذا سأقدم بعض الحلي قرابين للآلهة اعتذاراً عن تأخري في العبادة.
3: ستقدمين كل هذا الذهب؟
2: إنه أقل ما لدي، فالأشياء الثمينة أحتفظ بها في البيت.
3: نعم نعم، الحكمة تقتضي ذلك.
2: أنت بالتأكيد تملكين جبالاً من الذهب والأحجار الكريمة.
3: لا تبالغي يا تعبة.
2: ألست امرأة نوح سيد قومه؟
3: كان سيدا ومرجوا قبل ذلك.
2: لا أفهم لماذا يصر على مصاحبة الأراذل من الناس وتحقير آلهتنا التي كان يعبدها آباؤنا.
3: أنا أيضا لا أفهم.
4: السيدة العظيمة واغلة.
5: يا آلهتي، من أنت؟
4: خادمك إبليس يا سيدتي.
5: من أين أتيت؟ وما الذي جاء بك إلى أرضنا؟
4: جئت من سفر بعيد لأتشرف بمقابلتك وأسألك عن أمر يحيرني.
5: وما هو؟
4: كيف تعيش امرأة عظيمة الشأن مثلك حياة البؤساء؟
3: زوجي يرى أننا كلنا عبيد الله وجواري.
4: وهل تصدقين كلامه؟
3: لا، ولكني لا أعرف ماذا أفعل.
4: بإمكانك أن تفعل الكثير.
3: صابرة، ماذا تفعلين؟
6: كما ترين، أعد طعام العشاء لسيدي نوح وأتباعه.
3: هل ذبحت الشاة الوحيدة؟
6: نعم فعل.
3: سأقطع رقبتك. كيف تذبحين الشاة دون إذني؟
6: هل نسيت أنني أيضا زوجة نبي الله وهو الذي أمرني بذبحها؟
3: وما الداعي؟ هل يزورنا الليلة ملك من الملوك؟
6: بل أهم من ذلك.
3: كيف؟
6: سيأتي إلينا ضيوف الرحمن من الفقراء والمساكين، دعاهم نوح إلى طعام العشاء.
3: لا فائدة من الحديث معك، سأمضي إلى أي مكان آخر.
7: انتظري يا أمي، عندنا الليلة لحم ومرق، إنها فرصة قلما تتكرر.
3: لا أرغب في الطعام، كل أنت يا كنعان.
7: اسمعيني يا أمي، أنا مثلك لا يعجبني الحال ولا أؤمن بما يقوله أبي، ولكني لا أجاهر برأيي حتى لا أخسر أي طرف من الأطراف.

0: لا تأكلوا الآن، انتظروا حتى تصل السيدة واغلة.
1: امرأة نوح، هل دعوتمها إلى العشاء؟ إذن أنصرف أنا.
2: اجلس يا سيد حجر، إن تعبة زوجتي لها رأي جدير أن نستمع إليه.
1: أي رأي هذا يا قاحل؟
0: اصبر يا سيد حجر، نحن نحارب دعوة نوح، ويهمنا جميعا ألا تنتشر بين الناس.
1: بكل تأكيد،
0: فإذا انضمت إلينا زوجته وأبلغتنا بأخباره وأسراره سهل.

0: علينا أن نهزمه.
1: وما الذي يضمن ولا أهلنا؟
0: أنها تكره أتباع نوح أكثر منا،
2: وهي مثلنا تعبد الأصنام.
0: لقد وصلت، سأفتح لها الباب.
3: معذرة على التأخير.
0: تفضلي، لقد شرفنا بحضورك.
4: ما هذا؟ رائحة البئر عجيبة.
2: إننا نشرب منها كل يوم، فما الذي تغير؟
4: انظر إلى الماء، ألقى شخص ما بالطين والأذى داخل البئر.
2: هذا تفكير شيطاني، إذا شربنا من الماء قد نمرض، وإذا لم نشرب هلكنا من العطش.
4: أظن أن المرض أخف ضررا من الهلاك، سأشرب أيا كانت العواقب.
2: لماذا لا نستعير الماء من بئر السيد قاحل؟
4: هذا ما يريده الكفار، أن نلجأ إليهم ونعتمد على معاونتهم لنا.
2: أرى أن نستشير أبي، لعله يجد لنا حلا.
5: حاطور، زوجتي الحبيبة، هل أحضرت لنا الطعام؟
6: كل التجار رفضوا أن يبيعوا لنا أو يشتروا منا.
5: لماذا؟
6: لأننا نؤمن بنبي الحق ولا نعبد الأصنام مثله.
5: لماذا لم تحاولي خداعهم؟ قولي إننا من عابدة الأصنام إلى أن نحصل على ما نريد.
6: هل تريدني أن أكذب يا كنعان؟
5: لا، بل قول الصدق، ودع الصدق يطعمنا ويسقينا.
4: الحمد لله، نجحنا في حفر بئر جديدة، وعلينا أن نحرسها بالتناوب من عبث الأشرار.
7: كيف أحرس معكم وأنا رجل ضرير؟
2: اطمئن، أمر أبي نوح أن تكون الحراسة واجبة على الرجال وحدهم دون النساء والأطفال والعجائز والمكفوفين،
8: كما أمرنا أن نغرس النخل وننتظر.
5: ننتظر ماذا؟ إن النخل يحتاج إلى 40 سنة ليثمر، فهل ننتظر لمدة 40 سنة؟
6: هذه أوامر النبي يا كنعان، ولا يصح مخالفتها.
5: إنني لا أخالف أوامره، ولكني فقط أسأل، كيف سنأكل حتى يثمر النخيل؟
9: يا بني العزيز، علمني والدك العظيم أن الرزق على الله وحده.
10: يبدو أنني أخاطب مجموعة من المجانين، لا جدوى من مواصلة الحديث.
11: أتباع نوح يزدادون جوعا وضعفا في كل يوم.
2: كيف لم يهلكوا بعد؟
11: يصيبون بعض الصيد أحيانا، ولكن المؤكد أنهم على وشك الهلاك.
1: كم عددهم الآن؟
11: 80 شخصا، أغلبهم من النساء والأطفال والعجائز.
0: ونوح، ما آخر أخباره يا وغلة؟
11: سمعته يدعو على قومه بعد أن يأس منهم.
12: أهذا ما قدر عليه؟
0: وماذا قال في دعائه؟
11: قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا.
2: واضح أنه لا يملك أي سلاح غير الدعاء.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. صدق الله العظيم.
14: إذن كانت خيانة امرأة نوح لزوجها أنها كانت تفشي أسراره وتطلع الأعداء من

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: دشن القائم بالعمل الأمريكي الجديد السفير ستيفن باجن سلسلة مباحثاته مع المسؤولين العراقيين، وآخرها لقاءه وزير الخارجية فؤاد حسين، حيث جرى خلاله مناقشة العقوبات المشددة على إيران وانعكاساتها على العراق. وتناول اللقاء تطورات المشهد السياسي في العراق ومسار استكمال تشكيل الحكومة، إلى جانب الأوضاع السياسية والأمنية والخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية في إطار حصر السلاح بيد الدولة. كما ناقش الجانبان الحراك السياسي والزيارات الخارجية المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء. كشف الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسوم

عن تلقي شركات أجنبية كبرى عاملة في العراق عن دفع الضرائب المستحق عليها رغم الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد. وقال المرسوم إن شركتين فقط من أصل 39 شركة أجنبية عملاقة تعمل في العراق لم تحاسب ضريبيا منذ عام 2024، مشيرا إلى أن شركات بتروجينا وتيبي المنصورية وتوتال لم تحاسب بأي شكل من الأشكال. وصفت صحيفة واشنطن بوست مساعي الحكومة السورية الجديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع العراق بأنها محاولة لتقديم سوريا كبديل عن مضيق هرمز. وقالت الصحيفة إن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط توم براك أبلغ مسؤولين عراقيين وسوريين خلال الإعلان عن مشروع أنبوب البصرة بانياس بأن مشاريع الطاقة بين البلدين ستجعل مضيق هرمز ممرا ثانويا، مؤكدة توافق السياسة الأمريكية مع أهداف الحكومة السورية بهذا المجال. وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي كل محافظة بإنشاء مدينة عصرية جديدة بمساحة تتراوح بين 10 و15 ألف دونم تراعي خصوصية المحافظة وتاريخها وتراثها. وأكد الزيدي خلال لقائه رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات كافة بحضور وزير المالية أن المشروع يهدف إلى توسيع النشاط الاستثماري وتحقيق تنمية متوازنة مع توجه هيئات الاستثمار بتقديم رؤى متكاملة خلال أسبوع للبدء بالتنفيذ، كما وجه بمنح قروض استثمارية مخصصة للبنى التحتية وتسهيل إجراءات فرز وتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المدن الجديدة. بين وعود تبعث الأمل وقرارات تؤجل التنفيذ، يجد المواطن نفسه أمام مبادرة المليون وحدة سكنية التي كان ينتظر انطلاق استمارتها مع بداية أيلول، إلا أن التأجيل عاد المخاوف من بقاء المبادرة في إطار الوعود، ليضاف ملف السكن إلى قائمة الملفات التي تختبر ثقة المواطن بجدية الحكومة وقدرتها على تنفيذ ما تعلن عنه. أكد وزير التربية عبد الكريم عطان اكتشاف إجراءات لإحالة عدد من أبنية المدارس والمواقع التربوية المتميزة إلى الاستثمار التجاري رغم النقص الكبير في الأبنية المدرسية.

0: حاجه.
1: الساعه الان 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
5: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها. صوتها مو بس غنى، صوتها حكاية وياخذك المشوار طويل يوصل.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: دشن القائم بالعمل الأمريكي الجديد السفير ستيفن باجن سلسلة مباحثاته مع المسؤولين العراقيين، وآخرها لقاءه وزير الخارجية فؤاد حسين، حيث جرى خلاله مناقشة العقوبات المشددة على إيران وانعكاساتها على العراق. وتناول اللقاء تطورات المشهد السياسي في العراق ومسار استكمال تشكيل الحكومة، إلى جانب الأوضاع السياسية والأمنية والخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية في إطار حصر السلاح بيد الدولة. كما ناقش الجانبان الحراك السياسي والزيارات الخارجية المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء. كشف الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي عن تلكؤ شركات أجنبية كبرى عاملة في العراق عن دفع الضرائب المستحق عليها رغم الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد. وقال المرسومي إن شركتين فقط من أصل 39 شركة أجنبية عملاقة تعمل في العراق لم تحاسب ضريبيا منذ عام 2024، مشيرا إلى أن شركات بتروجينا وتيبي المنصورية وتوتال لم تحاسب بأي شكل من الأشكال. وصفت صحيفة واشنطن بوست مساعي الحكومة السورية الجديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع العراق بأنها محاولة لتقديم سوريا كبديل عن مضيق هرمز. وقالت الصحيفة إن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط توم براك أبلغ مسؤولين عراقيين وسوريين خلال الإعلان عن مشروع أنبوب البصرة بانياس بأن مشاريع الطاقة بين البلدين ستجعل مضيق هرمز ممرا ثانويا، مؤكدة توافق السياسة الأمريكية مع أهداف الحكومة السورية بهذا المجال. وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي كل محافظة بإنشاء مدينة عصرية جديدة بمساحة تتراوح بين 10 و15 ألف دونم، تراعي خصوصية المحافظة وتاريخها وتراثها. وأكد الزيدي خلال لقائه رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات كافة بحضور وزير المالية أن المشروع يهدف إلى توسيع النشاط الاستثماري وتحقيق تنمية متوازنة، مع توجه هيئات الاستثمار بتقديم رؤى متكاملة خلال أسبوع للبدء بالتنفيذ. كما وجه بمنح قروض استثمارية مخصصة للبنى التحتية وتسهيل إجراءات فرز وتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المدن الجديدة. بين وعود تبعث الأمل وقرارات تؤجل التنفيذ، يجد المواطن نفسه أمام مبادرة المليون وحدة سكنية التي كان ينتظر انطلاق استمارتها مع بداية أيلول، إلا أن التأجيل أعاد المخاوف من بقاء المبادرة في إطار الوعود، ليضاف ملف السكن إلى قائمة الملفات التي تختبر ثقة المواطن بجدية الحكومة وقدرتها على تنفيذ ما تعلن عنه. أكد وزير التربية عبد الكريم عطان اكتشاف إجراءات لإحالة عدد من أبنية المدارس والمواقع التربوية المتميزة إلى الاستثمار التجاري رغم النقص الكبير في الأبنية المدرسية، مشيرا إلى أنه تم إيقاف جميع إجراءات إحالة أراضي وممتلكات وزارة التربية للاستثمار في جميع المحافظات. عادت أزمة البنزين لتضرب العاصمة بغداد، حيث اصطفت طوابير طويلة من المركبات أمام محطات الوقود وسط تذمر شعبي واسع. وأثار تجدد هذه الأزمات في بلد يعد من كبار منتجي النفط تساؤلات حادة في الأوساط الشعبية والرقابية، فهل يعكس هذا التخبط فشلا حكوميا شاملا في إدارة الموارد، أم أنه إخفاق صريح لوزارة النفط في تأمين أبسط متطلبات المواطن، ما ينذر بشلل حركي واقتصادي في البلاد.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: أجمل الأغاني التسعينيات.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. احتوي ابنك قبل ان يحتويه غيرك، ان لم تجد لابنك وقتا سيجده غيرك وقد لا يكون جديرا به. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. الامان لا يولد من الغفلة بل من الحضور والتربية.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد اف ام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: على محمد والآخر من الرشيد فأم.
1: التعامل مع الطفل المشاكس في البيت يتطلب منك الصبر، التفهم، الحكمة، التواصل والثقة، والتحدث مع الطفل بشكل طيب دون تهديد أو

0: فرحتي.
1: خليكم على السما على رشيد اف ام بهواها نلتم.

0: رشيد ضحكتي. رشيد ضحكتي.
1: لحظة بس خل أسألك القمر شي عود لك.
0: خليك مع السمع على رشيد أف أم بهواها نلتم.
2: هواها نلتم. رشيد أف أم.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: دشن القائم بالعمل الأمريكي الجديد السفير ستيفن باجن سلسلة مباحثاته مع المسؤولين العراقيين، وآخرها لقاءه وزير الخارجية فؤاد حسين، حيث جرى خلاله مناقشة العقوبات المشددة على إيران وانعكاساتها على العراق. وتناول اللقاء تطورات المشهد السياسي في العراق ومسار استكمال تشكيل الحكومة، إلى جانب الأوضاع السياسية والأمنية والخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية في إطار حصر السلاح بيد الدولة. كما ناقش الجانبان الحراك السياسي والزيارات الخارجية المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء. كشف الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي عن تلكؤ شركات أجنبية كبرى عاملة في العراق عن دفع الضرائب المستحق عليها رغم الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد. وقال المرسومي إن شركتين فقط من أصل 39 شركة أجنبية عملاقة تعمل في العراق لم تحاسب ضريبيا منذ عام 2024، مشيرا إلى أن شركات بتروجينا وتيبي المنصورية وتوتال لم تحاسب بأي شكل من الأشكال. وصفت صحيفة واشنطن بوست مساعي الحكومة السورية الجديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع العراق بأنها محاولة لتقديم سوريا كبديل عن مضيق هرمز. وقالت الصحيفة إن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط توم براك أبلغ مسؤولين عراقيين وسوريين خلال الإعلان عن مشروع أنبوب البصرة بانياس بأن مشاريع الطاقة بين البلدين ستجعل مضيق هرمز ممرا ثانويا، مؤكدة توافق السياسة الأمريكية مع أهداف الحكومة السورية بهذا المجال. وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي كل محافظة بإنشاء مدينة عصرية جديدة بمساحة تتراوح بين 10 و15 ألف دونم تراعي خصوصية المحافظة وتاريخها وتراثها. وأكد الزيدي خلال لقائه رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات كافة بحضور وزير المالية أن المشروع يهدف إلى توسيع النشاط الاستثماري وتحقيق تنمية متوازنة، مع توجه هيئات الاستثمار بتقديم رؤى متكاملة خلال أسبوع للبدء بالتنفيذ. كما وجه بمنح قروض استثمارية مخصصة للبنى التحتية وتسهيل إجراءات فرز وتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المدن الجديدة. بين وعود تبعث الأمل وقرارات تؤجل التنفيذ، يجد المواطن نفسه أمام مبادرة المليون وحدة سكنية التي كان ينتظر انطلاق استمارتها مع بداية أيلول، إلا أن التأجيل عاد المخاوف من بقاء المبادرة في إطار الوعود، ليضاف ملف السكن إلى قائمة الملفات التي تختبر ثقة المواطن بجدية الحكومة وقدرتها على تنفيذ ما تعلن عنه. أكد وزير التربية عبد الكريم عطان اكتشاف إجراءات لإحالة عدد من أبنية المدارس والمواقع التربوية المتميزة إلى الاستثمار التجاري رغم النقص الكبير في الأبنية المدرسية، مشيرا إلى أنه تم إيقاف جميع إجراءات إحالة أراضي وممتلكات وزارة التربية للاستثمار في جميع المحافظات. عادت أزمة البنزين لتضرب العاصمة بغداد، حيث اصطفت طوابير طويلة من المركبات أمام محطات الوقود وسط تذمر شعبي واسع. وأثار تجدد هذه الأزمات في بلد يعد من كبار منتجي النفط تساؤلات حادة في الأوساط الشعبية والرقابية، فهل يعكس هذا التخبط فشلا حكوميا شاملا في إدارة الموارد، أم أنه إخفاق صريح لوزارة النفط في تأمين أبسط متطلبات المواطن، ما ينذر بشلل حركي واقتصادي في البلاد.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: اليوم حبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جنون.
1: راديو الرشيد في حي الأسرى والمفقودين 92.1 FM.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: الذرائع والشروط التي تضعها قوى وفصائل داخل الإطار التنسيقي أمام ملف حصر السلاح، بما يوحي أن النقاش لم يعد يدور حول موعد التسليم، بل حول إعادة تعريف أصل المشكلة ومن يملك حق الاحتفاظ بالقوة. نور المالكي رفض حتى استخدام مصطلح نزع السلاح، معتبرا أن وصف الفصائل بأنها منزوعة السلاح يؤثر على نفسيتها، وطرح إمكانية اقتصار التسليم على الأسلحة بعيدة المدى فقط، وهو ما يعني عمليا الإبقاء على جزء مهم من بنيتها وقدرتها المسلحة. وفي الاتجاه نفسه، كشف القيادي في دولة القانون جاسم محمد جعفر أن النقاش داخل الإطار توسع إلى ضمان مستقبل المقاتلين وعدم ملاحقتهم قضائيا، فضلا عن اشتراط معالجة الوجود العسكري التركي ووضع البيشمركة وحزب العمال الكردستاني ودخول الجيش إلى مناطق الحدودية. ولكن الأخطر في حديث جعفر كان إدخال ما وصفه بالتحالف السعودي التركي الباكستاني أو ما يجري تداوله سياسيا باسم حلف مكة ضمن قائمة التهديدات المحتملة، مع حديث عن إمكانية ارتباطه بفصائل سنية داخل العراق أو بتحركات قادمة من سوريا. وفي الوقت ذاته هدد الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي بخوض معركة حاسمة ضد القوات الأمريكية في حال لم تغادر بالكامل في 30 أيلول. هذا التناقض يضع الحكومة أمام معادلة صعبة، فكيف يمكن الحديث عن حصر السلاح بينما تعتبر قوى سياسية أن نزعه يضر بنفسية الفصائل، وتعد تحالفات إقليمية تهديدا يستوجب بقاء السلاح، فيما تحتفظ بعض الجماعات في الوقت ذاته بحق تحديد موعد الحرب والتهديد باستخدام القوة.

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: دشن القائم بالعمل الأمريكي الجديد السفير ستيفن باجن سلسلة مباحثاته مع المسؤولين العراقيين، وآخرها لقاءه وزير الخارجية فؤاد حسين، حيث جرى خلاله مناقشة العقوبات المشددة على إيران وانعكاساتها على العراق. وتناول اللقاء تطورات المشهد السياسي في العراق ومسار استكمال تشكيل الحكومة، إلى جانب الأوضاع السياسية والأمنية والخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية في إطار حصر السلاح بيد الدولة. كما ناقش الجانبان الحراك السياسي والزيارات الخارجية المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء. كشف الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي عن تلكؤ شركات أجنبية كبرى عاملة في العراق عن دفع الضرائب المستحق عليها رغم الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد. وقال المرسومي إن شركتين فقط من أصل 39 شركة أجنبية عملاقة تعمل في العراق لم تحاسب ضريبيا منذ عام 2024، مشيرا إلى أن شركات بتروجينا وتيبي المنصورية وتوتال لم تحاسب بأي شكل من الأشكال. وصفت صحيفة واشنطن بوست مساعي الحكومة السورية الجديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع العراق بأنها محاولة لتقديم سوريا كبديل عن مضيق هرمز. وقالت الصحيفة إن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط توم براك أبلغ مسؤولين عراقيين وسوريين خلال الإعلان عن مشروع أنبوب البصرة بانياس بأن مشاريع الطاقة بين البلدين ستجعل مضيق هرمز ممرا ثانويا، مؤكدة توافق السياسة الأمريكية مع أهداف الحكومة السورية بهذا المجال. وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي كل محافظة بإنشاء مدينة عصرية جديدة بمساحة تتراوح بين 10 و15 ألف دونم تراعي خصوصية المحافظة وتاريخها وتراثها. وأكد الزيدي خلال لقائه رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات كافة بحضور وزير المالية أن المشروع يهدف إلى توسيع النشاط الاستثماري وتحقيق تنمية متوازنة، مع توجه هيئات الاستثمار بتقديم رؤى متكاملة خلال أسبوع للبدء بالتنفيذ. كما وجه بمنح قروض استثمارية مخصصة للبنى التحتية وتسهيل إجراءات فرز وتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المدن الجديدة. بين وعود تبعث الأمل وقرارات تؤجل التنفيذ، يجد المواطن نفسه أمام مبادرة المليون وحدة سكنية التي كان ينتظر انطلاق استمارتها مع بداية أيلول، إلا أن التأجيل عاد المخاوف من بقاء المبادرة في إطار الوعود، ليضاف ملف السكن إلى قائمة الملفات التي تختبر ثقة المواطن بجدية الحكومة وقدرتها على تنفيذ ما تعلن عنه. أكد وزير التربية عبد الكريم عطان اكتشاف إجراءات لإحالة عدد من أبنية المدارس والمواقع التربوية المتميزة إلى الاستثمار التجاري رغم النقص الكبير في الأبنية المدرسية، مشيرا إلى أنه تم إيقاف جميع إجراءات إحالة أراضي وممتلكات وزارة التربية للاستثمار في جميع المحافظات. عادت أزمة البنزين لتضرب العاصمة بغداد، حيث اصطفت طوابير طويلة من المركبات أمام محطات الوقود وسط تذمر شعبي واسع. وأثار تجدد هذه الأزمات في بلد يعد من كبار منتجي النفط تساؤلات حادة في الأوساط الشعبية والرقابية، فهل يعكس هذا التخبط فشلا حكوميا شاملا في إدارة الموارد، أم أنه إخفاق صريح لوزارة النفط في تأمين أبسط متطلبات المواطن، ما ينذر بشلل حركي واقتصادي في البلاد.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: دشن القائم بالعمل الأمريكي الجديد السفير ستيفن باجن سلسلة مباحثاته مع المسؤولين العراقيين، وآخرها لقاءه وزير الخارجية فؤاد حسين، حيث جرى خلاله مناقشة العقوبات المشددة على إيران وانعكاساتها على العراق. وتناول اللقاء تطورات المشهد السياسي في العراق ومسار استكمال تشكيل الحكومة، إلى جانب الأوضاع السياسية والأمنية والخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية في إطار حصر السلاح بيد الدولة. كما ناقش الجانبان الحراك السياسي والزيارات الخارجية المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء. كشف الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي عن تلكؤ شركات أجنبية كبرى عاملة في العراق عن دفع الضرائب المستحق عليها رغم الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد. وقال المرسومي إن شركتين فقط من أصل 39 شركة أجنبية عملاقة تعمل في العراق لم تحاسب ضريبيا منذ عام 2024، مشيرا إلى أن شركات بتروجينا وتيبي المنصورية وتوتال لم تحاسب بأي شكل من الأشكال. وصفت صحيفة واشنطن بوست مساعي الحكومة السورية الجديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع العراق بأنها محاولة لتقديم سوريا كبديل عن مضيق هرمز. وقالت الصحيفة إن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط توم براك أبلغ مسؤولين عراقيين وسوريين خلال الإعلان عن مشروع أنبوب البصرة بانياس بأن مشاريع الطاقة بين البلدين ستجعل مضيق هرمز ممرا ثانويا، مؤكدة توافق السياسة الأمريكية مع أهداف الحكومة السورية بهذا المجال. وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي كل محافظة بإنشاء مدينة عصرية جديدة بمساحة تتراوح بين 10 و15 ألف دونم تراعي خصوصية المحافظة وتاريخها وتراثها. وأكد الزيدي خلال لقائه رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات كافة بحضور وزير المالية أن المشروع يهدف إلى توسيع النشاط الاستثماري وتحقيق تنمية متوازنة، مع توجه هيئات الاستثمار بتقديم رؤى متكاملة خلال أسبوع للبدء بالتنفيذ. كما وجه بمنح قروض استثمارية مخصصة للبنى التحتية وتسهيل إجراءات فرز وتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المدن الجديدة. بين وعود تبعث الأمل وقرارات تؤجل التنفيذ، يجد المواطن نفسه أمام مبادرة المليون وحدة سكنية التي كان ينتظر انطلاق استمارتها مع بداية أيلول، إلا أن التأجيل عاد المخاوف من بقاء المبادرة في إطار الوعود، ليضاف ملف السكن إلى قائمة الملفات التي تختلف.

0: يعتبر ثقة المواطن بجدية الحكومة وقدرتها على تنفيذ ما تعلن عنه. أكد وزير التربية عبد الكريم عطان اكتشاف إجراءات لإحالة عدد من أبنية المدارس والمواقع التربوية المتميزة إلى الاستثمار التجاري رغم النقص الكبير في الأبنية المدرسية، مشيرا إلى أنه تم إيقاف جميع إجراءات إحالة أراضي وممتلكات وزارة التربية للاستثمار في جميع المحافظات. عادت أزمة البنزين لتضرب العاصمة بغداد، حيث اصطفت طوابير طويلة من المركبات أمام محطات الوقود وسط تذمر شعبي واسع. وأثار تجدد هذه الأزمات في بلد يعد من كبار منتجي النفط تساؤلات حادة في الأوساط الشعبية والرقابية، فهل يعكس هذا التخبط فشلا حكوميا شاملا في إدارة الموارد، أم أنه إخفاق صريح لوزارة النفط في تأمين أبسط متطلبات المواطن، ما ينذر بشلل حركي واقتصادي في البلاد.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: نصائح تربوية
1: من الرشيد أف أم. اغرس القيم قبل أن تعلم العلوم. تربية الأبناء على القيم أولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا أخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق أبدا.
0: نصائح تربوية
1: من الرشيد أف أم.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: وديدة، أبحث عنك طوال النهار، ماذا تفعلين؟
1: كما ترين يا سيدتي.
0: أما زلت غاضبة من مقالة وأبي؟
1: لقد شبهني بامرأة نوح.
0: وهل تعرفين قصة امرأة نوح؟
1: لا.
0: لماذا تغضبين إذن؟
1: هل كانت سيدة صالحة؟
0: لا أستطيع أن أصفها بالصلاح.
1: أرأيت؟ كانت امرأة شريرة وظالمة.
0: هي في البداية كفرت بدعوة زوجها، كانت تبلغ الأعداء بتحركاته وتكيد لأتباعه.
1: وهل هناك ما هو أسوأ من ذلك؟
0: انتظري حتى نعرف نهاية القصة، ولا تتعجلي في الحكم على الأمور.
2: سيدي القاضي،
3: كيف حالك الآن يا سعدون؟
2: في خير ونعمة يا سيدي، تعلمت ذبح الدجاج وتنظيفه.
3: عظيم عظيم.
2: أشكرك يا سيدي أن أتحت لي هذه الفرصة، ولن أعود للسرقة أبدا ما حييت.
3: إذن أعد لي زوجين من الحمام المشوي، ولا تضع الكثير من البهارات.
2: أمرك يا سيدي في الحال.
3: وخذ هذا لك.
2: لكن هذا كثير يا سيدي.
3: إذا لم يعجبني الطعام لن أعود للشراء مرة أخرى.
2: سأوصي الطاهية أن يبذل أقصى جهده. أدام الله علينا عدلك وإنسانيتك.

0: أسعدني كثيرا أنه تحول إلى رجل شريف يحب العمل يجتهد فيه.
1: أنت تؤمن دائما يا أبي أن الرحمة فوق العدل.
0: هذا من فضل ربي،
1: وأرى إن أذنت لي أن تطيب خاطر وديد المسكينة.
0: هي أخطأت وأنا عاتبتها فقط.
1: أخطأت دون قصد وهي تشعر بالأسى لأنك شبهتها بامرأة نوح الكافرة.
0: حسنا ندي عليها.
1: أظنها الآن نائمة، ليتك في الصباح تطيب خاطرها.
0: سأفعل إن شاء الله، والآن أذهب لأتريض قليلا في الحديقة حتى أهضم الحمام المشوي.
1: أتريض معك وبالمرة تكمل لي القصة.
0: بعد أن أوحى الله إلى نبيه نوح بغرس النخيل، استجاب أتباعه الصالحون بإيمان وصبر.
2: ماذا تفعلون؟
3: نغرس النخيل كما ترين.
4: فكروا بشيء من التعقل، القوم يمنعون عنكم الطعام، فهل ستنتظرون إلى أن يثمر النخيل؟
5: انضمي إلينا يا واغلة ونجي نفسك من عذاب الله.
4: وأين عذاب الله هذا؟ أنا لا أرى إلا عذابكم أنتم وجوعكم ومهانتكم بين الناس.
6: لا تجادليها يا أم، أمرنا أبونا بحسن صحبتها واحترامها حتى وهي كافرة.
7: ساعديني يا تعبة حتى أضع هذا الصندوق الثقيل.
8: هل وفقت في تجارتك اليوم؟
7: نعم، بعت كل ما لدي من أصنام وربحت ذهبا كثيرا.
8: أرى أن نقدم بعضه قرابين للآلهة حتى ترزقنا الولد الذي نتمناه.
7: أنا أتوق إلى الإنجاب أكثر منك، ولكننا أضعنا وقتا طويلا مع المعالجين والسحرة، كما قدمنا الذبائح والقرابين للآلهة، كل هذا دون فائدة.
8: أتريد الحق يا قاحل؟
7: نعم،
8: لقد آذيناه وسخرنا منه كثيرا، فدعا ربه أن يقطع نسلنا وأصابتنا اللعنة.
7: ربما يكون معك الحق، فالقوم كلهم لا ينجبون مثلنا.
8: هل نذهب إليه ونرجوه أن يعفو عنا؟
7: هذا لن يكون. أنا أترجى نوحا الذي يصاحب أراذل الناس.
0: ومر على قوم نوح 40 سنة من صبر المؤمنين وعناد الكفار والمنافقين.
4: كنعان، لما تأخرت كل هذا الوقت؟
9: القوم يريدون أن يجتمعوا بك.
10: يجتمعون بي؟ إنها مغامرة خطيرة، أخشى أن يراني أحد أتباع أبي.
4: الأمر يستحق المغامرة، بدا النخل يثمر.
10: وماذا في ذلك؟
9: سيكون باستطاعة نوح أن يطعم أتباعه، وفي هذا خطر شديد.
11: أمر نبي الله القادرين بتسلق النخيل لجمع الثمار.
12: ومن لا يقدر على هذا العمل؟
11: النساء والأطفال وكبار السن عليهم جمع الثمار الساقط.
13: وماذا بعد ذلك؟
11: سيأخذ كل منا حاجته من الثمار، وما يتبقى نفرقه على الفقراء.
12: الفقراء من المؤمنين؟
11: بل الجميع، المؤمنين والكفار على حد سواء.
14: هل كنا ننتظر كل هذه الفترة من أجل أن نأكل بعض الثمار ثم نفرق ما يتبقى على الفقراء والمساكين؟
12: الحمد لله أننا أتممنا ما علينا من واجب وأكل الجميع من الثمار.
10: نرتاح إذن بضعة أيام بعد هذا المجهود الشاق.
12: لا يوجد وقت للراحة، أمر نبي الله نوح أن نعجل بقطع جذوع النخل.
14: ماذا؟ نقطع الجذوع؟
12: بالطبع، كان الأمر واضحا وصريحا، علينا أن نقطعها في أسرع وقت.
14: ما هذا العبث؟
12: كنعان، انتبه لما تقول.
14: هل انتظرنا 40 سنة لنقطع الجذوع مع بداية الإثمار؟
12: إنها أوامر نبي الله، وعلينا في كل الأحوال

0: أغرب طرفة سمعتها في حياتي. ينتظر النخيل 40 سنة ثم يقطعه في أول عام من الطرح.
1: الناس كلها تأكدت الآن أننا لا نظلم نوحا.
2: كنا نعيش في رعب أن تتحول أشجار النخيل إلى ثروة يستغلها ضدنا،
0: وكنا نتوقع أن يجيش الجيوش ويغير علينا،
1: لكنه أراحنا من التفكير والتدبير وقضى على ثروته بيده.
2: يبدو أنه كبر في السن ولم يعد يدري بما يفعل.
0: لماذا لا تشاركيننا الرأي يا واغلة؟
3: إنني في الحقيقة أشعر بخوف شديد.
0: خوف؟ الآن؟
3: لم يكن الثمر هو الغرض من زراعة النخيل، وإنما جذوع الأخشاب التي أمر أتباعه بقطعها. الشيء الذي لا أفهمه هو ماذا ينوي أن

0: لا لا، هذا خطأ، يجب أن تكون الألواح في طول واحد.
1: هكذا يا عم صهيب؟
0: دعني أتحسسها أولاً. نعم نعم، ولكن احرص على استواء اللوح.
2: لا أفهم ماذا نفعل.
3: كيف حالكم يا قوم؟
4: بخير والحمد لله.
3: أين نخيلكم العالي المثمر؟
5: يبدو أنهم تركوا فلاحة الأرض ليكونوا نجارين.
6: هل فشل نوح في نشر دعواته فقرر أن يعمل بالنجارة؟
1: إننا لنؤذيكم في شيء، فلماذا لا تتركوننا وشأننا؟
6: هل يمكن أن تخبرني لماذا قطعتم أشجار النخيل؟
1: لا أدري، هذه أوامر أبي.
6: وهل أي شيء يطلبه أبوك تنفذه دون تفكير؟
1: بالتأكيد، لأنه يوحى إليه من ربه.
7: إيه لكم من مساكين، ربما يصنع لكم قصورا من هذه الألواح أو صرحا يصعد منه إلى السماء.
8: عندي أفضل تماثيل الآلهة، ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر.
3: أعطني تمثالا للإله نسر.
9: لم يعد باقيا منه إلا إلهين اثنين، ستدفع ثمنه على الفور.
3: لا تخشى شيئا، فتجارتي من بيع الخمور على أفضل ما يكون.
5: نعم، انتعشت أحوالنا جميعا بعد أن رأى الناس الذي كان يدعي النبوة وهو يعمل نجارا.
6: ما زلت أشعر بعدم الاطمئنان، أريد فقط أن أفهم ماذا يبني نوح بكل هذا الخشب. قل لي يا كنعان، ماذا يفعل أبوك وأتباعه هذه الأيام؟
10: يجدلون حبالا من سعف النخيل.
6: حبال؟ لماذا؟ هل يفكر في تقييد قومه وإجبارهم على اتباع دعوته؟
10: لست أدري.
6: كيف؟ ألا يثق بك ويعتقد أنك من أتباعه المخلصين؟
10: نعم، ولكن عندما أنظر في عينيه لا أجرؤ على خداعه أو حتى سؤاله عن شيء.
6: يا لك من خائب.
10: شكرا، هل استدعيتني فقط لتبلغيني بأنني خائب؟
6: لا، خذ هذه الحلي وأعطيها لزوجتك.
10: ما السبب؟
6: حاول أن تستدرجها في الكلام، ربما تعرف شيئا عن خطط نوح لا تعرفه أنت.
10: منذ متى وأنت راضية عن زوجتي حاتور؟
6: لست راضية عن أحد، لكني مضطرة لهذه الخسارة من أجل أن أعرف ماذا يدور.

0: تفضلي يا زوجتي الحبيبة.
1: ها؟ ما هذا؟ من أين أتيت بها؟
0: لا يهم من أين أتيت بها، ألا تعجبك؟
1: أنت لا تعمل يا كنعان، فمن أين لك المال؟ هل سرقتها؟
0: لم أسرقها، وجدتها على الأرض في طريقي. هل ارتحت؟
1: بالطبع لا، أعدها حيث وجدتها، فلعل صاحبتها تبحث عنها.
0: يا لك من كارهة للخير.
1: أنا؟ بالعكس، لو انتظرت علي قليلاً لأخبرتك بخير الدنيا والآخرة.
2: لا أريد أن أسمع منك شيئاً.
1: إنه أمر يتعلق بأبيك.
0: ما هو؟
1: أمرنا نبي الله أن نأخذ ما جمعناه من أخشاب وحبال ونصنع سفينة كبيرة.
0: سفينة؟
2: في الصحراء؟ أتهزئين بي؟
1: أقسم لك إنها الحقيقة. ينوي النبي البدء في بناء السفينة من فجر الغد.
0: وهل سنسافر بالأخشاب إلى جوار البحر؟
1: بل سنبني السفينة هنا.
0: هنا؟ أنت مجنونة.
1: سامحك الله يا زوجي،
0: كلكم مجانين. كيف سننقل السفينة إلى حيث يوجد البحر؟ بيننا وبين الماء سفر أيام طويلة.
1: معك حق، ولكنها أوامر النبي.
0: أوامر النبي، أوامر النبي. ولو أمرك النبي بقطع رقبتك وحملها فوق يدك، هل تفعلين؟
1: لن يأمرنا إلا بما فيه الخير لنا.
0: أي خير في بناء سفينة وسط الرمال؟ لقد تأكد لي ما يقوله القوم عن أبي، ولن أتركه يفضحنا أمام الناس أكثر من ذلك.
3: وهل فعلا طلب منهم نبي الله نوح بناء سفينة وسط الصحراء؟
4: نعم يا ابنتي، كان الأمر الخارج عن منطق العقل امتحانا لقلوب المؤمنين.
3: وماذا حدث بعد ذلك؟
4: حدث ما لم يتوقعه أحد ولم يخطر بعقل إنسان، ولكن الوقت تأخر على تكملة القصة.
3: أبي، أريد أن أعرف ماذا جرى لنوح وابنه كنعان وامرأته الشريرة وغل.
4: إنني يا حبيبتي أنام وأنا جالس في مكاني، واجب أن أكون حاضر الذهن غدا في مجلس القضاء.
3: حسناً، سأعفو عنك هذه المرة على أن تكمل لي القصة فور عودتك غدا.
4: أدام الله عدلك يا أميرة الصغيرة، تصبحين على خير.
3: وأنت من أهلك.

0: رشيد والآخر من الرشيد FM.
1: قم بصيانة دورية للسيارة لتتجنب مشاكل كهربائية أو ميكانيكية قد تؤدي إلى نشوب حريق، وتجنب التدخين داخل السيارة أو ترك مواد قابلة للاشتعال فيها مثل زجاجات العطور، الأجهزة المحمولة، البطاريات والشاحن والولاعات، اسطوانات الغاز. وتأكد من وجود طفاية الحريق في سيارتك وتكون صالحة للاستخدام، وأنك تعرف كيفية استخدامها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: دشن القائم بالعمل الأمريكي الجديد السفير ستيفن باجن سلسلة مباحثاته مع المسؤولين العراقيين، وآخرها لقاءه وزير الخارجية فؤاد حسين، حيث جرى خلاله مناقشة العقوبات المشددة على إيران وانعكاساتها على العراق. وتناول اللقاء تطورات المشهد السياسي في العراق ومسار استكمال تشكيل الحكومة، إلى جانب الأوضاع السياسية والأمنية والخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية في إطار حصر السلاح بيد الدولة. كما ناقش الجانبان الحراك السياسي والزيارات الخارجية المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء. كشف الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي عن تلكؤ شركات أجنبية كبرى عاملة في العراق عن دفع الضرائب المستحق عليها رغم الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد. وقال المرسومي إن شركتين فقط من أصل 39 شركة أجنبية عملاقة تعمل في العراق لم تحاسب ضريبيا منذ عام 2024، مشيرا إلى أن شركات بتروجينا وتيبي المنصورية وتوتال لم تحاسب بأي شكل من الأشكال. وصفت صحيفة واشنطن بوست مساعي الحكومة السورية الجديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع العراق بأنها محاولة لتقديم سوريا كبديل عن مضيق هرمز. وقالت الصحيفة إن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط توم براك أبلغ مسؤولين عراقيين وسوريين خلال الإعلان عن مشروع أنبوب البصرة بانياس بأن مشاريع الطاقة بين البلدين ستجعل مضيق هرمز ممرا ثانويا، مؤكدة توافق السياسة الأمريكية مع أهداف الحكومة السورية بهذا المجال. وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي كل محافظة بإنشاء مدينة عصرية جديدة بمساحة تتراوح بين 10 و15 ألف دونم تراعي خصوصية المحافظة وتاريخها وتراثها. وأكد الزيدي خلال لقائه رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات كافة بحضور وزير المالية أن المشروع يهدف إلى توسيع النشاط الاستثماري وتحقيق تنمية متوازنة، مع توجه هيئات الاستثمار بتقديم رؤى متكاملة خلال أسبوع للبدء بالتنفيذ. كما وجه بمنح قروض استثمارية مخصصة للبنى التحتية وتسهيل إجراءات فرز وتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المدن الجديدة. بين وعود تبعث الأمل وقرارات تؤجل التنفيذ، يجد المواطن نفسه أمام مبادرة المليون وحدة سكنية التي كان ينتظر انطلاق استمارتها مع بداية أيلول، إلا أن التأجيل عاد المخاوف من بقاء المبادرة في إطار الوعود، ليضاف ملف السكن إلى قائمة الملفات التي تختبر ثقة المواطن بجدية الحكومة وقدرتها على تنفيذ ما تعلن عنه. أكد وزير التربية عبد الكريم عطان اكتشاف إجراءات لإحالة عدد من أبنية المدارس والمواقع التربوية المتميزة إلى الاستثمار التجاري رغم النقص الكبير في الأبنية المدرسية، مشيرا إلى أنه تم إيقاف جميع إجراءات إحالة أراضي وممتلكات وزارة التربية للاستثمار في جميع المحافظات. عادت أزمة البنزين لتضرب العاصمة بغداد، حيث اصطفت طوابير طويلة من المركبات أمام محطات الوقود وسط تدمر شعبي واسع. وأثار تجدد هذه الأزمات في بلد يعد من كبار منتجي النفط تساؤلات حادة في الأوساط الشعبية والرقابية، فهل يعكس هذا التخبط فشلا حكوميا شاملا في إدارة الموارد، أم أنه إخفاق صريح لوزارة النفط في تأمين أبسط متطلبات المواطن، ما ينذر بشلل حركي واقتصادي في البلاد.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: بغداد على موعد مع ترتيب جديد لخطوط الاتصال مع واشنطن، عنوانه ضغط خانق وضبط للإيقاع. الترحيب الرسمي لسفارة الأمريكية مع الدبلوماسي المخضرم ستيفن فاجن كقائم بالأعمال يفتح باب القراءة الدقيقة لهذا التوقيت. ففاجن رجل واشنطن للملفات المعقدة ويحمل خلفية صارمة في إدارة الملف الإيراني ومكافحة تهريب العملة، ما يجعل مجيئه أداة لفرض شروط واشنطن المالية وحتى الأمنية. عودة فاجن تتقاطع مع حراك في الغرف المغلقة، إذ أبدت بعض الفصائل مرونة في موقفها من ملف حصر السلاح عبر قبولها بالحوار مع اللجنة الثلاثية للإطار التنسيقي، لكن هذه المرونة رهنت بشروط مسبقة يتصدرها أن يكون قرار تفكيك السلاح عراقيا مستقلا ولا يخضع لأي إرادة أو ضغوط أمنية قادمة من الجانب الأمريكي. خلف الستار يعيش العراق مرحلة حساسة لإعادة تنظيم التواجد العسكري، ومهمة فاجن الانتقالية لا تستهدف انسحابا مفاجئا بل هندسة تحول صامت من التحالف الدولي إلى علاقات أمنية ثنائية وتأمين القواعد المتبقية، مع رسالة تحذيرية صريحة بمنع الفصائل من استهداف المنشآت الأمريكية أو زج البلاد في صراعات المنطقة. قرار السلاح والتموضع العسكري بات يدار بعقلية الشروط المتبادلة، ومع بدء جولات الحوار خلف الستار يبقى السؤال المفصلي هنا: هل تنجح لجان الإطار التنسيقي في ترجمة مرونة الفصائل إلى صيغة عملية تحمي استقلالية القرار؟ أم أن شروط فاجن ستفرض واقعا تنفيذيا يثبت أن التهدئة تحتاج دائما لتفاهمات تتجاوز الخطوط الحمراء؟
2: أتشربين؟ لا. أترقصين؟ لا. ما أنت جمع لا؟

0: خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: الذرائع والشروط التي تضعها قوى وفصائل داخل الإطار التنسيقي أمام ملف حصر السلاح، بما يوحي أن النقاش لم يعد يدور حول موعد التسليم، بل حول إعادة تعريف أصل المشكلة ومن يملك حق الاحتفاظ بالقوة. نور المالكي رفض حتى استخدام مصطلح نزع السلاح، معتبرا أن وصف الفصائل بأنها منزوعة السلاح يؤثر على نفسيتها، وطرح إمكانية اقتصار التسليم على الأسلحة بعيدة المدى فقط، وهو ما يعني عمليا الإبقاء على جزء مهم من بنيتها وقدرتها المسلحة. وفي الاتجاه نفسه، كشف القيادي في دولة القانون جاسم محمد جعفر أن النقاش داخل الإطار توسع إلى ضمان مستقبل المقاتلين وعدم ملاحقتهم قضائيا، فضلا عن اشتراط معالجة الوجود العسكري التركي ووضع البيشمركة وحزب العمال الكردستاني ودخول الجيش إلى مناطق الحدودية. ولكن الأخطر في حديث جعفر كان إدخال ما وصفه بالتحالف السعودي التركي الباكستاني أو ما يجري تداوله سياسيا باسم حلف مكة ضمن قائمة التهديدات المحتملة، مع حديث عن إمكانية ارتباطه بفصائل سنية داخل العراق أو بتحركات قادمة من سوريا. وفي الوقت ذاته هدد الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي بخوض معركة حاسمة ضد القوات الأمريكية في حال لم تغادر بالكامل في 30 أيلول. هذا التناقض يضع الحكومة أمام معادلة صعبة، فكيف يمكن الحديث عن حصر السلاح بينما تعتبر قوى سياسية أن نزعه يضر بنفسية الفصائل، وتعد تحالفات إقليمية تهديدا يستوجب بقاء السلاح، فيما تحتفظ بعض الجماعات في الوقت ذاته بحق تحديد موعد الحرب والتهديد باستخدام القوة.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: محمد.
1: نصائح تربوية،
2: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
3: التربية تبدأ من الصغر، فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
2: نصائح تربوية من الرشيد FM.

تابعوا صفحة راديو الرشيد اف ام على الفيسبوك واعطي رأيك وشارك برامجنا الرشيد في فيسبوك.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: أجمل الأغاني العربية. أجمل الأغاني الخليجية.
5: جمدت العشق والشوق ذلي وخربط أحوال.
4: العراقية.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: الذرائع والشروط التي تضعها قوى وفصائل داخل الإطار التنسيقي أمام ملف حصر السلاح، بما يوحي أن النقاش لم يعد يدور حول موعد التسليم، بل حول إعادة تعريف أصل المشكلة ومن يملك حق الاحتفاظ بالقوة. نور المالكي رفض حتى استخدام مصطلح نزع السلاح، معتبرا أن وصف الفصائل بأنها منزوعة السلاح يؤثر على نفسيتها، وطرح إمكانية اقتصار التسليم على الأسلحة بعيدة المدى فقط، وهو ما يعني عمليا الإبقاء على جزء مهم من بنيتها وقدرتها المسلحة. وفي الاتجاه نفسه، كشف القيادي في دولة القانون جاسم محمد جعفر أن النقاش داخل الإطار توسع إلى ضمان مستقبل المقاتلين وعدم ملاحقتهم قضائيا، فضلا عن اشتراط معالجة الوجود العسكري التركي ووضع البيشمركة وحزب العمال الكردستاني ودخول الجيش إلى مناطق الحدودية. ولكن الأخطر في حديث جعفر كان إدخال ما وصفه بالتحالف السعودي التركي الباكستاني أو ما يجري تداوله سياسيا باسم حلف مكة ضمن قائمة التهديدات المحتملة، مع حديث عن إمكانية ارتباطه بفصائل سنية داخل العراق أو بتحركات قادمة من سوريا. وفي الوقت ذاته هدد الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي بخوض معركة حاسمة ضد القوات الأمريكية في حال لم تغادر بالكامل في 30 أيلول. هذا التناقض يضع الحكومة أمام معادلة صعبة، فكيف يمكن الحديث عن حصر السلاح بينما تعتبر قوى سياسية أن نزعه يضر بنفسية الفصائل، وتعد تحالفات إقليمية تهديدا يستوجب بقاء السلاح، فيما تحتفظ بعض الجماعات في الوقت ذاته بحق

0: بتوقيت الرشيد اف ام. لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
0: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا. خلص.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

للحب وقت وللضحك وقت وللرشيد معك في كل وقت.

0: بتوقيت الرشيد اف ام. شوية اخبار من الرشيد اف ام.
1: أعلن رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء علي الأسد انتهاء جولة من اللقاءات مع قادة وقوى في الإطار التنسيقي، مؤكدا أن الحركة جددت خلالها موقفها الرافض للمساس بالحشد الشعبي وتمسكها بما وصفته بقدسية سلاح المقاومة في ظل التطورات والمخاطر التي تشهدها البلاد والمنطقة. وأكد الأسد استمرار الحركة في التصدي لهذه التهديدات ومواجهتها، مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار نهجها القائم على عدم المشاركة في العملية السياسية، معتبرا أن هذا الخيار يبقيها قريبة من الشعب. إلى ذلك، حذرت اللجنة المالية النيابية من التداعيات الكارثية لعدم حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أن أي عقوبات أمريكية ستفرض نتيجة ذلك ستعصف بالوضع الاقتصادي ورواتب الموظفين. وأوضح عضو اللجنة جمال كوجر أن التحدي الأكبر لا يكمن بتأمين الرواتب التي بدأت مواردها تتعافى، بل بخطر التوقف الشامل للاقتصاد. وشدد كوجر على أن دخول العراق في نزاعات مسلحة أو تعرضه للعقوبات وتوقف صادراته النفطية سيحوله إلى دولة معزولة عن المجتمع الدولي، مما ينذر بانهيار اقتصادي خطير. كشفت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها أن المبعوث الأمريكي توم براك أبلغ مسؤولين عراقيين وسوريين خلال الإعلان عن مشروع مد أنبوب البصرة بانياس بأن مشاريع الطاقة بين العراق وسوريا ستحول مضيق هرمز إلى ممر ثانوي. وأوضحت صحيفة أن سوريا تقدم نفسها للعراق كبديل عن هرمز من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. هذا وارتفعت صادرات العراق من النفط إلى أكثر من 2 مليون برميل يوميا خلال شهر آب الماضي. تستمر أزمة البنزين في بغداد وعدد من المحافظات وسط طوابير طويلة أمام محطات تعبئة الوقود، تسببت بحدوث ازدحامات مرورية في عدد من شوارع العاصمة والجسور والمناطق الحيوية. ورصد مراسلو الرشيد إغلاق عشرات محطات الوقود أبوابها في وقت شهدت فيه المحطات العاملة توافد أعداد كبيرة من المركبات، ما أدى إلى تشكل طوابير امتدت لمسافات طويلة وتسببت بعرقلة حركة السير في عدد من مناطق بغداد. وتزامن استمرار الأزمة مع تزايد أعداد المركبات المنتظرة للحصول على البنزين. إلى ذلك، أوضحت وزارة النفط أن حالة الاكتظاظ أمام محطات تعبئة الوقود تعود إلى وجود فجوة بين كميات الإنتاج والاستهلاك. المتحدث باسم الوزارة سليم الركابي قال إن الوزارة لجأت إلى استيراد البنزين المحسن من خارج العراق لتعويض النقص عبر الشاحنات الاستيرادية والمنافذ البحرية. وأضاف أن أحداث المنطقة والصراع الدائر فيها تسبب بإشكالات لوجستية في حركة الناقلات، ما يؤخر وصولها أو رسوها في الموانئ العراقية، مشيرا إلى أن ناقلة واحدة حاليا تم التعاقد معها. كشفت وثائق قضائية تفاصيل قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بحق النائب السابق طلال خضير الزوبعي، متضمنا عقوبات جنائية ومالية إلى جانب مصادرة قائمة واسعة من الأموال المنقولة وغير المنقولة. ووفق الوثائق، أصدرت المحكمة حكما بالحبس لمدة 7 سنوات بحق الزوبعي، وألزمته بتسديد مبلغ عن كسب غير مشروع وتضخم في الأموال يتجاوز 5 مليارات. هيئة النزاهة الاتحادية كشفت عن رصد حالات تضارب مصالح لدى 11 مكلفا خلال شهر آب الماضي، فيما أفصحت ذمم أكثر من 3000 مكلفا ماليا خلال الفترة ذاتها. ذكرت الهيئة في بيان أن فرقها المختصة نفذت 141 زيارة تقص ميدانية للتحقق من صحة المعلومات والبيانات المقدمة في استمارات الإفصاح، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المكلفين الذين ثبتت لديهم حالات تضارب مصالح.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء علي الأسد انتهاء جولة من اللقاءات مع قادة وقوى في الإطار التنسيقي، مؤكدا أن الحركة جددت خلالها موقفها الرافض للمساس بالحشد الشعبي وتمسكها بما وصفته بقدسية سلاح المقاومة في ظل التطورات والمخاطر التي تشهدها البلاد والمنطقة. وأكد الأسد استمرار الحركة في التصدي لهذه التهديدات ومواجهتها، مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار نهجها القائم على عدم المشاركة في العملية السياسية، معتبرا أن هذا الخيار يبقيها قريبة

0: من الشعب. إلى ذلك حذرت اللجنة المالية النيابية من التداعيات الكارثية لعدم حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أن أي عقوبات أمريكية ستفرض نتيجة ذلك ستعصف بالوضع الاقتصادي ورواتب الموظفين. وأوضح عضو اللجنة جمال كوجر أن التحدي الأكبر لا يكمن بتأمين الرواتب التي بدأت مواردها تتعافى، بل بخطر التوقف الشامل للاقتصاد. وشدد كوجر على أن دخول العراق في نزاعات مسلحة أو تعرضه للعقوبات وتوقف صادراته النفطية سيحوله إلى دولة معزولة عن المجتمع الدولي، مما ينذر بانهيار اقتصادي خطير. كشفت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها أن المبعوث الأمريكي توم براك أبلغ مسؤولين عراقيين وسوريين خلال الإعلان عن مشروع مد أنبوب البصرة بانياس بأن مشاريع الطاقة بين العراق وسوريا ستحول مضيق هرمز إلى ممر ثانوي. وأوضحت صحيفة أن سوريا تقدم نفسها للعراق كبديل عن هرمز من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. هذا وارتفعت صادرات العراق من النفط إلى أكثر من 2 مليون برميل يوميا خلال شهر آب الماضي. تستمر أزمة البنزين في بغداد وعدد من المحافظات وسط طوابير طويلة أمام محطات تعبئة الوقود، تسببت بحدوث ازدحامات مرورية في عدد من شوارع العاصمة والجسور والمناطق الحيوية. ورصد مراسلو الرشيد إغلاق عشرات محطات الوقود أبوابها في وقت شهدت فيه المحطات العاملة توافد أعداد كبيرة من المركبات، ما أدى إلى تشكل طوابير امتدت لمسافات طويلة وتسببت بعرقلة حركة السير في عدد من مناطق بغداد. وتزامن استمرار الأزمة مع تزايد أعداد المركبات المنتظرة للحصول على البنزين. إلى ذلك أوضحت وزارة النفط أن حالة الاكتظاظ أمام محطات تعبئة الوقود تعود إلى وجود فجوة بين كميات الإنتاج والاستهلاك. المتحدث باسم الوزارة سليم الركابي قال إن الوزارة لجأت إلى استيراد البنزين المحسن من خارج العراق لتعويض النقص عبر الشاحنات الاستيرادية والمنافذ البحرية. وأضاف أن أحداث المنطقة والصراع الدائر فيها تسبب بإشكالات لوجستية في حركة الناقلات، ما يؤخر وصولها أو رسوها في الموانئ العراقية، مشيرا إلى أن ناقلة واحدة حاليا تم التعاقد معها. كشفت وثائق قضائية تفاصيل قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بحق النائب السابق طلال خضير الزوبعي، متضمنا عقوبات جنائية ومالية إلى جانب مصادرة قائمة واسعة من الأموال المنقولة وغير المنقولة. ووفق الوثائق أصدرت المحكمة حكما بالحبس لمدة 7 سنوات بحق الزوبعي، وألزمته بتسديد مبلغ عن كسب غير مشروع وتضخم في الأموال يتجاوز 5 مليارات. هيئة النزاهة الاتحادية كشفت عن رصد حالات تضارب مصالح لدى 11 مكلفا خلال شهر آب الماضي، فيما أفصحت ذمم أكثر من 3000 مكلفا ماليا خلال الفترة ذاتها. وذكرت الهيئة في بيان أن فرقها المختصة نفذت 141 زيارة تقص ميدانية للتحقق من صحة المعلومات والبيانات المقدمة في استمارات الإفصاح، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المكلفين الذين ثبتت لديهم حالات تضارب مصالح.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

الرشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء علي الأسد انتهاء جولة من اللقاءات مع قادة وقوى في الإطار التنسيقي، مؤكدا أن الحركة جددت خلالها موقفها الرافض للمساس بالحشد الشعبي وتمسكها بما وصفته بقدسية سلاح المقاومة في ظل التطورات والمخاطر التي تشهدها البلاد والمنطقة. وأكد الأسد استمرار الحركة في التصدي لهذه التهديدات ومواجهتها، مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار نهجها القائم على عدم المشاركة في العملية السياسية، معتبرا أن هذا الخيار يبقيها قريبة من الشعب. إلى ذلك، حذرت اللجنة المالية النيابية من التداعيات الكارثية لعدم حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أن أي عقوبات أمريكية ستفرض نتيجة ذلك ستعصف بالوضع الاقتصادي ورواتب الموظفين. وأوضح عضو اللجنة جمال كوجر أن التحدي الأكبر لا يكمن بتأمين الرواتب التي بدأت مواردها تتعافى، بل بخطر التوقف الشامل للاقتصاد. وشدد كوجر على أن دخول العراق في نزاعات مسلحة أو تعرضه للعقوبات وتوقف صادراته النفطية سيحوله إلى دولة معزولة عن المجتمع الدولي، مما ينذر بانهيار اقتصادي خطير. كشفت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها أن المبعوث الأمريكي توم براك أبلغ مسؤولين عراقيين وسوريين خلال الإعلان عن مشروع مد أنبوب البصرة بانياس بأن مشاريع الطاقة بين العراق وسوريا ستحول مضيق هرمز إلى ممر ثانوي. وأوضحت الصحيفة أن سوريا تقدم نفسها للعراق كبديل عن هرمز من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. هذا وارتفعت صادرات العراق من النفط إلى أكثر من 2 مليون برميل يوميا خلال شهر آب الماضي. تستمر أزمة البنزين في بغداد وعدد من المحافظات وسط طوابير طويلة أمام محطات تعبئة الوقود، تسببت بحدوث ازدحامات مرورية في عدد من شوارع العاصمة والجسور والمناطق الحيوية. ورصد مراسلو الرشيد إغلاق عشرات محطات الوقود أبوابها في وقت شهدت فيه المحطات العاملة توافد أعداد كبيرة من المركبات، ما أدى إلى تشكل طوابير امتدت لمسافات طويلة وتسببت بعرقلة حركة السير في عدد من مناطق بغداد. وتزامن استمرار الأزمة مع تزايد أعداد المركبات المنتظرة للحصول على البنزين. إلى ذلك، أوضحت وزارة النفط أن حالة الاكتظاظ أمام محطات تعبئة الوقود تعود إلى وجود فجوة بين كميات الإنتاج والاستهلاك. المتحدث باسم الوزارة سليم الركاب قال إن الوزارة لجأت إلى استيراد البنزين المحسن من خارج العراق لتعويض النقص عبر الشاحنات الاستيرادية والمنافذ البحرية. وأضاف أن أحداث المنطقة والصراع الدائر فيها تسببا بإشكالات لوجستية في حركة الناقلات، ما يؤخر وصولها أو رسوها في الموانئ العراقية، مشيرا إلى أن ناقلة واحدة حاليا تم التعاقد معها. كشفت وثائق قضائية تفاصيل قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بحق النائب السابق طلال خضير الزوبعي، متضمنا عقوبات جنائية ومالية إلى جانب مصادرة قائمة واسعة من الأموال المنقولة وغير المنقولة. ووفق الوثائق، أصدرت المحكمة حكما بالحبس لمدة 7 سنوات بحق الزوبعي، وألزمته بتسديد مبلغ عن كسب غير مشروع وتضخم في الأموال يتجاوز 5 مليارات. هيئة النزاهة الاتحادية كشفت عن رصد حالات تضارب مصالح لدى 11 مكلفا خلال شهر آب الماضي، فيما أفصحت ذمم أكثر من 3000 مكلفا ماليا خلال الفترة ذاتها. ذكرت الهيئة في بيان أن فرقها المختصة نفذت 141 زيارة تقص ميدانية للتحقق من صحة المعلومات والبيانات المقدمة في استمارات الإفصاح، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المكلفين الذين ثبتت لديهم حالات تضارب مصالح.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد اف ام.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: أعلن رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء علي الأسد انتهاء جولة من اللقاءات مع قادة وقوى في الإطار التنسيقي، مؤكدا أن الحركة جددت خلالها موقفها الرافض للمساس بالحشد الشعبي وتمسكها بما وصفته بقدسية سلاح المقاومة في ظل التطورات والمخاطر التي تشهدها البلاد والمنطقة. وأكد الأسد استمرار الحركة في التصدي لهذه التهديدات ومواجهتها، مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار نهجها القائم على عدم المشاركة في العملية السياسية، معتبرا أن هذا الخيار يبقيها قريبة من الشعب. إلى ذلك، حذرت اللجنة المالية النيابية من التداعيات الكارثية لعدم حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أن أي عقوبات أمريكية ستفرض نتيجة ذلك ستعصف بالوضع الاقتصادي ورواتب الموظفين. وأوضح عضو اللجنة جمال كوجر أن التحدي الأكبر لا يكمن بتأمين الرواتب التي بدأت مواردها تتعافى، بل بخطر التوقف الشامل للاقتصاد. وشدد كوجر على أن دخول العراق في نزاعات مسلحة أو تعرضه للعقوبات وتوقف صادراته النفطية سيحوله إلى دولة معزولة عن المجتمع الدولي، مما ينذر بانهيار اقتصادي خطير. كشفت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها أن المبعوث الأمريكي توم براك أبلغ مسؤولين عراقيين وسوريين خلال الإعلان عن مشروع مد أنبوب البصرة بانياس بأن مشاريع الطاقة بين العراق وسوريا ستحول مضيق هرمز إلى ممر ثانوي. وأوضحت الصحيفة أن سوريا تقدم نفسها للعراق كبديل عن هرمز من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. هذا وارتفعت صادرات العراق من النفط إلى أكثر من 2 مليون برميل يوميا خلال شهر آب الماضي. تستمر أزمة البنزين في بغداد وعدد من المحافظات وسط طوابير طويلة أمام محطات تعبئة الوقود، تسببت بحدوث ازدحامات مرورية في عدد من شوارع العاصمة والجسور والمناطق الحيوية. ورصد مراسلو الرشيد إغلاق عشرات محطات الوقود أبوابها في وقت شهدت فيه المحطات العاملة توافد أعداد كبيرة من المركبات، ما أدى إلى تشكل طوابير امتدت لمسافات طويلة وتسببت بعرقلة حركة السير في عدد من مناطق بغداد. وتزامن استمرار الأزمة مع تزايد أعداد المركبات المنتظرة للحصول على البنزين. إلى ذلك، أوضحت وزارة النفط أن حالة الاكتظاظ أمام محطات تعبئة الوقود تعود إلى وجود فجوة بين كميات الإنتاج والاستهلاك. المتحدث باسم الوزارة سليم الركابي قال إن